0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك، إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها لأنها أعطيت للشعوب. وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا، وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7,000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير؟ أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجد للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
6: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلاً يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلاً مدام فادية، إزيك؟
5: أهلاً يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
5: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول ليكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجدي حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فادية.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يسهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه وملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سمع صوت كلامه.
1: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاسس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانات الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانات الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانات الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان لها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه جاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بروس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 الطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات اللي فاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تغول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، ومش بس ذنوبه وخطاياه والعملة، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي

0: كل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
1: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيقود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أن الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
2: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
1: اتفضل يا مدام فادية.
2: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيا. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة، كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
1: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إن الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه

0: من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لالله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما صدد له.
1: مزبوط كلامك يا ليلى، أن إحنا فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
2: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
3: أنا كمان يا رب مدينة لك بالفضل ده، لأنك كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
1: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
4: أنا.
1: اتفضل يا مجدي.
4: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنها.
1: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسري شبابك، زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه الله بيجدد شبابنا.
5: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
1: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال، وانتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
2: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
6: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
3: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
5: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة، وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني قلبي انفتح له، وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
4: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا، والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه، رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه لكن بيرحمه واغفر خطاياه كمان.
1: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس. فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين، أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت.

ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واقفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلوه مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشرة في الجندول، والجندول هو جندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا جندول العيش، بيشوفوا الجندول. فالمقصود بالشرف الجندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول أيما نفتش وين الروايات أو الأسباب بتاعت الأمثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات أخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل أمانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية أو في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف الجندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس الجندول تحرقه وبالسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسنة لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في الجندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو الجندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما الجندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك ألم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصدوا انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في الجندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في الجندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغة بالتحديد لما نمشي إنجيل لوغة صح 6 عدد 35، بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول الما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس إنه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك أنت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب إنه نحن إذن نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد: لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس إنه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في المنعول زي الشرة في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا أن احنا نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعني أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كثير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بيها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مثلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا لنا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا لنا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصل ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان، متابعي محبي راديو سمر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصباح البركة، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح لكل المتابعين، صباح لكل الغاليين في داخل السودان الكبير وفي الخارج. مرحب بكم في يوم جديد، أهلا بكم في بداية أسبوع جديد، وسعيد جدا في هذا الصباح جميل أن يكون معي ضيف العزيز والغالي أستاذنا الغالي، بنتعلم منه الكثير جدا جدا، أستاذ جاكسون البينو. صباح الخير عليك.
2: صباح النور، صباح الخير على كل المتابعون والبشاهدون والحيج وبعدين كمان. مبسوط فعلا أنه نكون في يوم جديد، يوم يعني هو جديد من كذا نواحي حقيقة. طبعا الأستاذ هيثم حيخش في الحتات دي بعد شوية، كنهاية بطولة بتاع كأس العالم والكلام ده كله، عشان كده ذاته العنوان جاي مناسب مع الموضوع. ودي كأننا نحن بنخفل صفحة وبنفتح صفحة تانية جديدة.
1: فضل. إذن دي النقطة المهمة ودي النقطة الحاسمة، يعني أظن في اليوم ده بيتوقعوا بينتظروها الكثير، لأنه بحجمها وباسمها الكبير واللي يمكن فيه الكثير جدا، لأنه الناس تتعلم، لأنه الناس تفهم وتعرف الكثير جدا في رحلة الصباح. أتمنى أنك أنت بصحة وعافية، أتمنى أنك أنت بخير، أتمنى أنه الأسرة والأهل وكل الناس معاك هم بعافية، وتحديات كثيرة الواحد بمر بها من الصباح، وتحديات كثيرة الواحد ممكن تواجهه في الصباح ويحاول بقدر ما يقدر، لكن يعني يطلب النعمة من الله، يطلب الرحمة ويطلب القوة من الله، واتمنى انك انت تقدر تجتاز كل تجربة، تقدر تجتاز كل محنة بنعمة الله وبقدرة الله في هذا الصباح الجميل. زي ما قال أستاذ جاكسون، العنوان خفيف، العنوان يتربط بيوم الليلة زي الافتتاح اللي احنا افتتحناه قبل كده وتكلمنا في موضوع شيء بذلك، لكن في الحلقة دي ختام، وختامها مسك، يعني دي الحاجة الجميلة، انه الكل بيترقب، الكل بيتوقع، الكل قاري قراية مختلفة وحسب تخيلاته، لكن نتمنى حاجة واحدة بس، ان هي تكون يعني فيها نوع من النزاهة، تكون فيها نوع من الروح الرياضية فعلا اللي بتعكس صورة قيمة جدا جدا وتدي طابع وتترك أثر كبير في قلوب الناس والإنتراكشن.
2: طبعا طبعا الناس كلهم يعني في ناس عايزين يستمتعوا بس يعني نهائي بطولة وكده، وفي ناس برشلونة فاكرين انه خلاص البطولة بقت حقتهم بجاي ميسي وغناك يامال وكده، فمبسوطين مع انه يعني برشلونة ولا هوش انه انا احد تسميت فريق اسبانيا ببرشلونة.
1: ده يروح المدريدية يعني، ده فكرهم قبل ما احنا نصرح يعني،
2: هم خلاص في افراد يعني من فرق كثيرة يعني من الفرق الاسبانية موجودين في في المنتخب الاسباني، لكن الناس يعني شايفين البرشلونيين شايفيننا بمنظور ثاني خالص وكده. فاهم حاجه هو انه يعني اللي انا دار انبر له المح له انه فعلا يعني كان كنا متوقعين انه مبابي يجي يقوم يعني يطوي صفحه ميسي ورونالدينو ولا رونالدو والكلام ده كله ويبدا بصفحه جديده، مع انه هو عمل الحقيقه حقيقه لأنه هو توج يعني مبارح كزول متفوق 22 هدف و10 أهداف في البطولة دي بالذات، فهذا تميز يعني ما في أي لاعب في التاريخ يعني مشى فوقه, وده برضو انه هو يعني وضع قدمه في كجيل يعني صاعد, ولكن في جيل تاني صاعد اللي هو يامال, وفي جيل ماشي اللي هو ميسي, فحيبدأ صفحة وحيقفل صفحة. فإحنا بنشوف المنافسة من ناحية تانية, إنه في واحد يعني لو ما ميسي دار أقول خلينا نمشي في الكورة هي ناس شوية, يعني يامال ما حيحس إنه هو فعلا موجود. يعني ميسي بيخليه إنه موجود بحيث إنه يطلع كل اللي عنده ومقدرات وإمكانيات وكده. وفي نفس الوقت يعني ميسي هو عنده دور, يعني دار أقول يامال برضو يعني هو ممكن وجود ميسي بخليه إنه هو يطلع كل قدراته وإمكانياته, وبرضو بيقدم للمجتمع وللمجتمع الكروي وللجيل الجديد كنموذج يعني صاعد, وبرضو يحتذى به للناس الصاعدين الشباب الصغار وكذا. فدار أقول إنه يعني الزول المنافس لازم يلقى له مضاد, أو خلينا نقول إنه زول يتقاوى معه يعني يصارعه. لو ما عندك شخص يعني أنت ممكن تنافسه, إذن أنت ما بتكون موجود. فلازم يكون في زول أقوى, في لازم زول يكون يعني متمرس وخبرة, وأنت كزول صاعد وناجح برضو من ناحية تمتحن إمكانياتك في يعني يمال يمتحن إمكانياته وقدراته في ميسي, وميسي برضو يعني يطوي صفحة بالنسبة له, وما ضروري يفوز يعني, لكن هو وصل لحتة ختم يعني خلينا نقول يعني الرحلة بتاعته بكأس عالم بغض النظر إذا كان هشيلها أو ما هشيلها. رائع جميل خالص, هو شخص خلوق يعني بيستحق الحاجة دي, وفي نفس الوقت أدى ليامال إنه يكون عنده وجود. يعني
1: أنا بتعجبني الروح الرياضية للمدريدية الممكن يكون منصفين يعني أو بيقول الحق في حق النجم الكبير ليونيل صراحة يعني. لكن يعني تحديد المراكز مبارح برضو كان مباراة ما كانت في الفكر يعني, يعني الناس كانت متوقعة حاجة تانية, وحسب يعني المحللين أو حتى المعلقين مبارح بيتكلم إنه الفرنسيين ما صحوا من الخروج من إن هم كانوا مرشحين الأوائل. يعني دي حاجة من الحاجات ممكن تكون فعلا في الذهن لسه
2: شيء غريب.
1: لكن المباراة يعني كانت جميلة, البريطانيين أدوا أداء يعني مختلف. يعني أنا عجبتني التشكيلة اللي نزل بها توخيل, كانت فريق تماما يعني غيرت كل الموازين.
2: هو حقيقة يعني ده من الحاجات اللي ممكن يخلي يعني في شيء كده لمسة خاصة في ميسي, ده ما موجود في كل اللاعبة. يعني أساسا الفريقين هم عندهم إمكانيات وقدرات, هو بيأهلهم أن يوصلوا للنهاية, أنا قصدي المنتخب الإنجليزي والفرنسي. ولكن يعني كل المنتخبين يعني قدام الأرجنتين كان ده موضوع تاني. طبعا الأرجنتين يعني غريبة في بطولاته الأخيرة دي, يعني كان بيكون كأنه ضعيف, لكن في النهايات بيجي بيحصل حاجة كده غريبة يعني في الدقائق الأخيرة بيلبسهم شنو ما بعرف يقوموا يتفوقوا. ده الحتة اللي أنا بقول في حاجة يعني بيتميز بها يعني ميسي بيخليه إنه يكون متفوق, برغم إنه القدرات والإمكانيات المنطقية عنده فرنسا يعني مفترض كان يصل للنهاية يعني ما في أي كلام يعني.
1: طيب وإنت يعني بتخد يعني حسب قرايتك كده يعني ممكن تكون في نجمتين وممكن تكون في نجمة رابعة, ولا انت رايك شنو؟
2: طبعا بحقيقة يعني مشاعري وعواطفي انا ما بيهمني المباراة دي منو اللي يغلب فوقه, لكن يعني ميسي الخلوق يعني الشخص اللي فعلا هو اثبت انه هو اسطورة يعني, ده انا من ناحية هو بيستحق انه يتوج نهاية يعني حياته بالكاس يعني, مش أرجنتين لكن عشانه هو يعني. وبعدين على أساس إنه هو يدي نموذج برضو لأي يعني شاب صاعد, إنك أنت تكون متفوق ما بيكفي, لكن إنك تكون متفوق وتعمل إنجازات عظيمة دي حاجة رائعة يعني. هو ماشي فعلا يكون يعني خد صفحة مميزة ما حصلت برضو
1: يعني إذن الأرجنتين ولدت نجم آخر هو يعني بينهي صفحته الدولية ليونيل ميسي بعد النجم الكبير
2: دياغو مارادونا.
1: دي حاجة يعني تاريخ لا ينساه لهذا النجمين يعني حقيقة. سطروا يعني ما يقال للأرجنتين, وده حلم كل لاعب كرة قدم اليوم لبلده. يعني خير تمثيل يعني رفع اسم الأرجنتين وأدى اسم معنى الأرجنتين, مش بس نجم يعني له شخصيا ولتاريخه، لكن أنا اللي بيعجبني في الروح يعني كشعب أرجنتيني يعني تكريمه واحترامه لليونيل أو فطبعا ليونيل بدون المنتخب أو بدون أفراد المجموعة ما ليونيل ميسي صراحة
2: بالضبط يعني.
1: لكن ده كله يرجع صدى لكل النجوم يعني الفاريس يعني بيعمل حاجات رهيبة يعني.
2: وطبعا زي ما بيقولوا اللعيبة القدام دايما بيكون وجودهم حتى ولو ما عملوا حاجة مميزة بيكون دافع معنوي قوي للباقين يلعبوا كويس ويظهروا يعني بقدراتهم وإمكانيات كويسة. لكن احنا بنعتبر الإنجاز ده كله يعني لولا هو ما كان موجود، برغم انه بيقدم الآخرين يعني هو دايما في يعني بيقدم، لكن بيجي بيظهر في لحظات كده وبيصنع فارق.
1: المباراة بتتلعب بوسط أجواء ممكن تكون برضو شوية فيها نوع من الاضطراب بخصوص الحرائق الحاصلة في كندا، وفي تصريحات وكلام كثير جدا على إنه يعني في تأثير كبير جدا جدا، وحتى خلى ترامب يعني يصرح تصريح ما في محله ويرد عليه يعني رئيس أونتاريو وبيقول له يعني رد له يعني دي أزمة الحرائق يعني دي ما بيد شعب كندي
2: ما بيد إنسان
1: ولا بيد زول. فلكن هي يعني شوف الطبيعة الطبيعة إحنا حنعملها حنجيبها وين يعني حنودي الحاجات دي وين يعني.
2: وطبعا ترامب أحيانا الشخصية متغطرسة يعني ده الروح الأمريكية المتعالية دي يعني لابسه فوقه الشيطة أنا خشمه بتبري منه لسانه متبري زي يعني بيفكر بصوت عالي ما بتبط، عشان كده ممكن يجيب له مشاكل دائما.
1: يعني أيضا الوضع قد يكون عاد بتأزم أكثر في إيران يعني بعد الهجمات الأخيرة، ودي حاجة ممكن تكون برضو صعبة.
2: طبعا موضوع إيران و وأمريكا برضو ده فيه نوع من الفوز والخسارة، وفي منه بيعتبر نفسه إنه هو فائز، لكن هو الفوز بالنسبة له هو خسارة ذاته يعني. أمريكا ممكن تعتبر نفسها هي فائزة، لكن هي في نفس الوقت الفوز اللي هو اللي هي بتعتبره فوز ممكن يكون خسارة، لأنه يعني مكانتها وإنه كدولة متقدمة مفترض تكون يعني تكون نموذج إنه تخلي الناس تقدم لقدام، لكن انها تلعب دور عسكري ولا هو شنو شرطي وتأزم المواضيع وكده ده برضو ممكن. من ناحية تانية حتى لو الناس بيشوف انه كانوا ايران هي خاسرة، لكن ايرانيين هم ذاته بيشوفوا نفسهم هم منتصرين يعني. فالروح بتاع المنافسة والخسارة والفوز هو اللي مسيطر على الحرب الشغالة دي اكتر من يعني مشاكل العالم والناس والتحديات الممكن والخسائر الممكن الناس تخش فيها. لغاية تس يعني احنا هنا يعني تقريبا متأزمين يعني بالمشاكل اللي هم يعني مصرين انه يحلوا بالسلاح وبالقتل وكده.
1: خلونا تاني نرجع لنقطة مهمة على انه تذاكر المباراة يا استاذ ممكن تكون برضو حاجة خيالية في هذه البطولة. تذاكر يعني حسب ما وردت في مصادر مختلفة تذاكر ميسي ويامال تلامس $60,000 يعني دي التذاكر، لأنه يعني المنصات أو حسب المدرجات بأسعار مختلفة، وممكن تكون أسعار يعني بيقولوا بدأت أسعار أرخص التذاكر على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد لكرة القدم فيفا من $6,411، لكن تراوحت أسعار مقاعد المدرجات العليا بين نحو $10,000، فيما بلغت أسعار المقاعد القريبة من أرضية الملعب نحو $16,000، بينما وصل سعر تقاعد الضيافة الخاصة إلى $60,000 للتذكرة.
2: طبعا برضو الفيفا يعني ده من الحياة المحزنة إنه الكورة دي بقت عشان الربح أكتر من إنه فعلا يقدم متعة وفرح وسعادة للبشرية يعني. فبرضو نظرية المؤامرة هنا بتقول إن هم لعبوا دور كبير إنه ميسي دي يصل لهنا عشان ما يحققوا الأرقام الخيالية دي. نحن لا نؤمن بذلك، لكن أحيانا نفسيا كده ممكن نميل للفكرة دي. خاصة لما نجي نسمع أخبار الأسعار الخرافية دي الفلكية بتاعت التذاكر
1: 60,000 دولار 16
2: يعني مفترض الكرة أساسا للكل يعني يساوي بين الفقير والغني لكن بالطريقة دي الكرة ما للفقراء خالص
1: يعني هي تتوقع أنه كأس العالم القادم قد يكون منافسة يعني شوية مختلفة كمان
2: قصدك أقل يعني ولا
1: ما معروف لكن
2: لا ما احنا عندنا في أبطال صاعدين يعني شباب الطالعين ديل انت عارف لو يمال ده شال الكاس وحيكون يعني صداع وحيستمر لأربع سنة قدام انه الشاب الصغير لا ما لغاية ما معروف يعني الكاس العالم الجاي حيحصل شنو لكن خلاص يعني هو أساسا مسجل نفسه في التاريخ ده حاجة منتهي لكن لو هو شال الكاس الأمور بيكون أكثر من كده فلو جاء يعني في كأس العالم الجاي بيكون عنده صدى وقوته بحيث أنه الأسعار برضو تأخذ نفس المكانة يعني ودي الحاجة الفيفا بيلعبوا فيه دائما
1: إذن المستمعين الكرام دي كانت بداياتنا الصباحية وأتمنى أنكم أنتم متابعين معنا ختام المحفل العالمي الكبير نهاية كأس العالم 2026 كندا المكسيك الولايات المتحدة وأكيد يعني أنتم كنتم متابعين إلى اليوم الختام لهذا المحفل الكبير الكروي اللي كان صداه وكان تأثيره حديث الناس كثير جدا لدرجة أن الناس ما حست أن الشهر مشى عدت يعني الليلة يوم كم في الشهر 7 إذن أتمنى أنه يعني اليوم يكون مختلف أتمنى أنه الناس تكون مهيئة لأنه كل الناس حتتحاول أنه يعني تتسارع أنه تمشي تحجز مع قاعدة وتمشي تحضر في القهاوي وتمشي تحضر في البيوت أو يعني الجلسات العائلية أكيد يعني في أسر حتحاول أنه تجلس وتترفه مع يعني هم بيشاهدوا المباراة فأتمنى أنه الناس يستمتعوا أتمنى أنه تلقوا وقت جميل في أماكنكم المختلفة اللي أنتم حتكونوا متواجدين فيه حنعدي معاكم مرة تانية ونذكركم بأنكم أنتم ممكن تتواصلوا معنا عبر الواتساب على الرقم 0535976559 وكمان عبر الواتساب احنا بنرحب بكم ووسائل التواصل الاجتماعي المختلف في هذا الصباح الجميل المستمعين الكرام كما بدأنا في نقطة وموضوع مهم جدا يعني كثير ما بنحاول نعيش أو بنعيش في حياتنا اليومية بصور أو بطرق مختلفة قد لا نشعر به لأنه يعني هو مؤشر خطير قد يكون مؤشر يعني خطير وقد يكون مفيد يعلمك الكثير جدا جدا في رحلة الحياة ومش من الليلة لكن يعني من بداية الخليقة يعني حنسمع قصص حنسمع أمثلة كثيرة جدا جدا على إنه مرات وأنا ممكن بتنافس مع نفسي بتنافس مع الآخر بطريقة أو بأخرى المنافسة مع منو أنت بتتنافس وده سؤال مهم جدا جدا في رحلتنا الصباحية وفي مشوار حياتنا اليومية في تنافس شرس جدا جدا وضعية صعبة جدا بأنه أنا الأفضل أنا الأحسن أنا الأجمل أنا الأوجه أنا الوسيم أنا الناجح أنا المتفوق أنا الشاطر في منافسات كثيرة جدا جدا ولو يعني الزمن دان المساحة كويسة أنه حنغطي جزء كبير من هذا الموضوع أستاذ الحياة كلها عبارة عن منافسات وما بنقدر نقول أنه ما في جزء من هذه الحياة اليومية إنه ما فيها منافسة يعني رحلته ما بدت الليلة لكن

0: ما بتعدوا، لأنه ده بيعتبر ده حدود بتاع مجموعة تانية أو قبيلة تانية. متى ما هم دخلوا في الحدود دي طوالي بيكون في الصراعات وفي المشاكل وكده. فأحيانا هم ما بيحترموا الحدود دي، يعني الواحد بيكون ذاته عايز يشيل الحدود دي من الطرف الثاني عشان برضه نتيجة لشح الموارد اللي في حدوده هو. فبالتالي هنا يعني ما بيكون في شراكة. أحيانا نادرا ما هم يقولوا يا أخي احنا نتشارك في القطع دي. فده بيكون اتفاق، وده الحاجة المطالبة، إنه احنا نعرف إنه الإمكانيات والقدرات دي كتيرة، احنا ممكن مجموعات متنافرة وينافسوا في إنه هم يلاقوا. لكن لما يكون في طمع، لما يكون في غيرة، لما يكون في أنا دار أكون أفضل من الشخص الثاني، فبالتالي بتنتج الصراعات اللي هي موجودة. طبعا ده حاجة في الإنسان. وهكذا يعني في الاقتصاد، يعني هسا بيقول لك الـ AI ده أساساً ده جزء من التنافس المفتوح اللي هو يعني بيخد الاقتصاد والمعرفة في تحدي. يعني الباحثين مفترض يسعوا إنه يقدموا أفضل ما عندهم عشان ما يطوروا العالم، مع إنه في تانين باحثين بيشتغلوا ما بيكون مخادعين أكتر. يعني حتى الـ AI ممكن يغشك ذاته، يعني يديك حاجات، يألف لك حاجات من عنده وهكذا. فالـ AI برغم انه في فوقه مجموعه بيسعوا اساسا الهدف بتاعه انه يكون في تحسين، في افضل، يعني المنافسه تكون مفتوحه والمعرفه تكون يعني متوفره وهكذا ويقدموا الافضل، لكن حتى في داخله طبعا الانسان لانه يعني جواه فيه خطية وكده، ففي الـ AI ذاته بيكون في مجموعة بيشتغلوا شغالين يعني ما يعني بيغشوا الناس، بيقدموا بضاعة ومعلومات مضروبة. فبس في حتة تاني كويس شوية أخلاقية، يعني في الـ AI بيقول لك يعني الـ AI هو يعني قابل إن هو يخطئ، فعشان كده أنت بتقدر تسيطر على الحاجة دي. فدي منافسة هسا نحن ماشيين فيها، منافسة كبيرة، وممكن برضو المنافسة دي تضيع بعض الناس، والبعض ممكن هم يتطوروا. ده في المعرفة. الاقتصاد فيه منافسة كبيرة خالص، يعني هسا من أكبر الاقتصادات اللي منافسة للولايات المتحدة بتعتبر نفسها واحدة، الصين مثلا صاعدة بقوة، الهند جاء على فكرة بثبات برضو. فأمريكا عندها حلين، يا هي تحاول تشوف ديل بيقدموا شنو، هم يقدموا مثلا ديل ما بيقدموا، لكن احيانا بيحاول انه يعني اي واحد يخنق الثاني. فالمنافسه حاجه موجوده في البشر، موجوده في طبيعتنا، لكن الطمع والانانيه ممكن يخلي المنافسه انه يعني انا لازم ابقى افضل من الاخر، فبالتالي ممكن انا اخنق الاخر او انتهي منه، بالتالي ما بتكون منافسه وهكذا.
1: إذن هذا الصباح عزيزي المستمع، سؤال بسيط، سؤال جميل، قدر شنو المنافسة بتلعب دور كبير في حياتك، وإنت بتنافس في هذه الحياة، بتنافس بياته شكل وبياته طريقة، دوافعك شكلها كيف من جوا، ويعني هل بتعيش الحاجة دي جواك يوميا وبياتوا طريقة مرة تانية ممكن تتوجه لك. لو قرينا أستاذ زي ما أنت قلت الليلة، العالم كله موضوع تحت هذه المنافسة، رغم أنه هو في تطور سريع، يعني تطور ملحوظ يوم بعد يوم بطريقة غير عادية، وده بيخلي أنه الأمر يكون واضح جدا جدا أنه في منافسة. يعني الليلة الاقتصاد بتاع العالم، يعني الليلة نتكلم على الـ AI، الليلة ما نتكلم يعني على الإحداثيات الجديدة في الأسلحة، لما نتكلم الليلة إحداثيات جديدة في يعني جوانب التعليم، يعني حتى كل دولة بتحاول لها تكون هي العظمى، تكون هي القوية. فهل ده زاد من إنه الدوافع يعني تكون سيئة وتكون مهدد خطير جدا على إنه الإنسان يتزاد غيرة وحسد وأنانية والتملك وكل ده مؤشر خطير أم لا؟
0: فعلا طبعا الدوافع هي اللي بتكشف يعني رغبتنا في السباق أو في المنافسة. يعني إذا كان نحن رغبتنا الداخلية إنه نحن عايزين قبل شوية لما احتل الحتة دي إنك أنت تكون أفضل من الآخر، إذن أنت يعني دوافعك الذاتية هي اللي بتقدمك في إنك تنافس الآخر، فبالتالي ده بيعني إنك أنت بتسعى إنك تهدم أو تنتهي من الآخر، لأنك أنت بتعتبر نفسك أنت لا شيء من غير

0: إنجاز. ودي حاجة بصراحة يعني مفروضة في الواقع بتاعنا في التوظيف، في الشغل، في المكان الاجتماعية، إنك أنت بتربط الإنجاز بذاتك. يعني أنت لو ما أنجزت أنت لا شيء، ولو ما تنجز بيكون أنت يعني مش أنت بقيت كويس، لكن أنت أفضل من الآخر. فلما نقول الإنجاز اللي بتربط مع الذات هي يعني بتأذي أكتر، ده لأنه أنك أنت يعني بتفضل نفسك على الآخر لما تنجز، وبتقيم نفسك على الآخر لما تنجز، والناس ممكن برضو بينظروا بالطريقة دي أنك أنت يعني أنجزت شنو. فالدافع لما يكون ذاتي وإنت عايز يعني تحسب نفسك بإنجازاتك، فخوفك من أنك أنت ما تأخذ المكانة دي وذاتك ما تكون مثمنة أو مقيمة في مجتمعك، ده أنت ممكن تقوم يعني تسلك أشياء تانية ممكن تكون مدمرة على الآخر، اللي هو يعني تكون غتيت، تكون خسيس، تكون متغطرس، يعني ممكن تدبر لناس حاجات ما كويسة. فدي حاجات يعني نحن محتاجين نعرف المنافسة هي أساسا دشنو اللي بيحرقنا في الداخل. طبعا لطالما قلنا إنه الذات ممكن تكون الدافع الأساسي، ده بيعني إنه في الخوف هو الدافع بتاع المنافسة بتاعتك. فأنت لما يعني يسيطر عليك الخوف وده بيكون المنافسة بتاعتك، أنت بتكون عايز أنك أنت يعني تقتل الخوف ده. ولكن لطالما الخوف هو الأساسي في أنه بيحركك وبيخليك أنك أنت تنافس، فالخوف ده ما هينتهي، لأنك أنت لو انتصرت حتى أنت لسه بتخاف من الطرف الثاني أنه هو ممكن يعني يتفوق عليك. فبيكون الخوف من الفشل أنك أنت ما عايز تفشل، مع أنه كلنا بنعرف أنه الفشل ممكن يكون مرحلة بيعلمك أنك أنت تقدر يعني يديك فرصة جديدة أفضل. فالخوف من الفشل هو ممكن يخليك تعيش الفشل حتى ولو انتصرت، لأنك أنت ما بتستمتع يعني بروعة الانتصار، لأنه ده الخوف هو اللي يعني بيكون دافعك أو بيكون محركك. فبالتالي لسه الفشل ده كل ما تخاف منه بيكون قاعد، وبالتالي ده من هنا ممكن نجي للعنوان بتاعنا، يعني انه الفوز بتاعك في النهايه خساره. شفت لك حاله كده بتاع زول هو فشل، لكن لا هو هزم يعني، لكن مبسوط. يعني هو مبسوط لانه يعني ده ممكن يكون بيعبر انه حتى ولو كان انا يعني خسرت النزال، بس لكن انا عجبني انه انا خدت النزال ده، إنه أنا فهمت حاجة، فهمت قدراتي، فهمت الزول الثاني ده، بالتالي أنا بخلينا أنا أرجع وأكون كويس. عشان كده يعني اللعبة بتاعنا الكرة اللي هم رياضيين فعلا لما يخسروا مباراة معينة بيكونوا مبسوطين بهنوا الطرف الثاني اللي هو انتصر، بيكونوا مبسوطين. يعني طبعا بسيط إنه الناس بيكون تحزن يعني ممكن يبقوا كده عشان مفترض أن احنا ناخد الجائز، لكن هي مرحلة كده وبتنتهي، بعدين الناس بيقوموا عشان كده يقول روح رياضية. فأنت بتهني الطرف الثاني، ولما تيجي تتكلم عشان كده اللعيبة الناضجين دائما لما نيجي يتكلم بيقول احنا فعلا قدمنا، لكن هم قدموا الأفضل، وبيقوم بيطلع الحياة الكويسة في الطرف الثاني. ودي حاجة يعني نحن محتاجين نشتغل فيها، عشان ده بوريك انك انت حتى ولو انت يعني خسرت الجولة، ده ما بيعني أنك تشغل شخص يعني فاشل، أو أنت حتى فشلت في المنافسة. فالفشل لما يكون هو الدافع الجوانا، ده ما هينتهي خالص، وبالتالي ما هيخلينا إحنا نقدر يعني نمشي لقدام. طبعا ده بيؤدي لنقطة تانية، لطالما في خوف وفي خوف من وفي فشل هو مسيطر فيني، ده بيعني أنه أنا ما عايش في أمان. لأنه يعني الأمان الجواهي مرتبط بأنه أنا لازم يعني أفوز، لازم أنا أنتصر، لازم أنا أكون أفضل من الآخر. فبالتالي حتى ولو أنا شلت الجائزة معي بيكون عندي عدم أمان أنه بيجي بيشيله. فبالتالي أنا بفقد متعة الحياة يعني، ولا أفقد متعة حتى ذات الجائزة اللي أنا أخذته أو المستوى اللي أنا وصلت له.
1: طيب أستاذ، لو إحنا بنتكلم عن الصورة الأمامنا قدامنا واللي إحنا ممكن تكون قريبة لنا، وإحنا بنتكلم عن واقع حال المنافسة هذه الأيام حتى في بيوتنا، يعني حتى في صداقاتنا، في علاقاتنا، الحاجة دي بنعيش، الحاجة دي إحنا متلامسينها. ولو ادونا وسمحوا لنا يعني بتقييمها، أو نقدر نقول عنها الحقيقة حنقول هي شنو يعني؟ هل هي وصلت لمستوى ممكن تكون الأسوأ ولا المستوى الغير مفهوم، ولا حتى الدوافع دي اللي إحنا ما قادرين نوجهها صح، أو إحنا ما عارفين إن هي بالضبط هي شنو؟ فلكن السؤال المهم اللي أنا دايره، إحنا بنقدر يعني نقول عنها شنو حاليا المنافسة اللي قدامنا اللي إحنا بنشوفها
0: في الحياة،
1: أقرب الناس لنا، وظائفنا، خدماتنا الثانية، السوق يعني الليلة، التجارة اليوم، بنقدر نقول عنها شنو هي شكلها شنو بالضبط الدوافع دي؟ هل يعني عندها تسمية واضحة ممكن تكون يعني قاسية على قلوبنا نعترف بها؟
0: طبعا يعني ممكن في أبسط الحاجات هي الأنانية،
1: يعني
0: الأنانية، يعني الأنانية أو الكراهية، أو يعني أنه أنا عندي الاستعلاء أنه أنا أفضل من الآخر. طبعا قبل شوية إحنا جبنا في مثل بتاع كورة واقتصاد ورياضة وكده، لكن لما تكون ما بين الأفراد عنده علاقة بالهوية، يعني أنا هوية دي مرتبط بالقبيلة كمان، مرتبط بالقاعد المكان الاجتماعية بتاعك، يعني بعدين يعني هي كلها يعني الدافع جوه كله انه انا بكره الاخر او انا اناني، انا يعني الانانيه هي الدافع في الحته دي، انه انا افضل من الثاني فبالتالي انا بكره الثاني فبالتالي انا ما ادري الكويس للثاني. وانا اعتقد انه كثير من المشاكل حقنا الاجتماعيه حتى بين الاصدقاء على فكره والمجموعات الشلليه، يعني الدوافع دي بتبين فكره المنافسه بطريقه او باخرى، انه الانانيه او حتى الطمع ممكن يكون عنده دور في انه انا يعني اظهر الجانب بتاع المنافسة اللي هي بتكون هادئة في الداخل، يعني ما باينة. فالخلافات يعني اللي هي بتكون ما بين الأصدقاء وما بين المجتمع الواحد هي دائما بتكون دي أسبابها. انا نجحت أزول لك عن يعني حياته أو أداؤه أو نتائجه، أو يعني هو ما بنفس المستوى واقف في مكان، بعد شوية جا قام اتطور وجا قام فاتنين أنا شايف نفسي أفضل، فبالتالي أنا بقوم بغار، يكون في يعني غيرة هي اللي بتكون بتشتغل، فأنا بقوم بكره. فده كله أنا أعتقد دي حاجات إنه نحن أحيانا ما قاعدين يعني نفحص نفوسنا كويس من خلالها، انه انا شايف نفسي كيف من الاخر، فبالتالي ده بيكون الحته بتاعت المنافسه، انانيه في قبليه، في يعني ممكن يكون القواعد الاجتماعيه،
1: حسد،
0: منظور حسد، كل
1: الغيره وكل الحاجات الصعبه اللي ممكن الليله
0: بالضبط كده
1: لا نقبلها. لكن ده الحقيقه، يعني ده اللي بنقدر نقوله قدامنا وامامنا في حياتنا اليوميه. فدي حاجه صعبه جدا جدا اذا احنا بنتكلم فيها دوافعنا اليوم وصلتنا لوين وإحنا بننافس. وهل ذي الممكن يا أستاذ وصلتنا ل يعني أسوأ السلوك، أسوأ أنواع السلوك الليلة، إنه إحنا لما نخسر أو لما تكون في منافسة بنستخدم أساليب لا إنسانية؟ يعني إحنا الناس بتطلع عن الإنسانية بصورة واضحة جدا جدا، لدرجة القتل، لدرجة أعمال ممكن ما تكون هي اللي
0: منافع يعني
1: المنافع ولا إنتراكشن.
0: بالتأكيد طبعا في الحتة دي بالذات احنا ده بيخلينا نرجع لوضعنا السوداني. يعني بأمانة جد يعني هسا احنا طبعا احنا بنتكلم عن منافسة، المنافسة لازم يكون في طرفين، يعني في السودان في طرفين هم مصرين انه يكون يحلوا المشاكل بتاع البلد او مشاكلهم حتى ذاته الشخصية، يعني يحلوا بالحرب وبالسلاح. وحتى لما نيجي يفكروا في موضوع بتاع الحلول، يعني أو يجيبون لي موضوع بتاع الحلول، أي زول بضع حلول عشان هو يعني يبين إنه هو المنتصر، هو الأقوى، فبسعوا لموضوع بتاع التسليح وموضوع بتاع الآخر. دي حاجة، الاستخدامات اللي هي بتكون لا إنسانية، اللي هو استخدام السلاح في مناطق أساسا مأهولة بالسكان. الحرب الحاصل في الأخيرة دي كلها كان وسط
1: يعني سكان مدنيين،
0: مدنيين ومناطق مأهولة، يعني الخرطوم دي من أكبر المدن في السودان، في ناس الحرب قامت في وسطها يعني، وكان أي سلاح وشظية وشنو بقى في وسط بشر يعني. الناس ناس أبرياء أساسا, هم ما عندهم أي ناقة ولا جمل زي ما بيقولوا في الحرب دي, فبقوم هم الضحايا. الحاجة الثانية الاستخدام بتاع الأسلحة اللي هي ممكن تكون مدمرة ومميتة برضو, أنك ما تهتم يعني. أنا ما قصدي الاتهامات التي هم بيحاولوا ينفوا فيها, لكن بشكل عام يعني الأثر بتاع السلاح, الرائحة يعني غير من الجو, بالتالي بيقوم بيأذي الناس. ده كله ده استخدام لا إنساني في مكان يعني مأهول بالبشر. ده بوريك أنه أنا ما بيهمني البشر ديل, ما أنه هم قادة مفترض للبشر ديل يعني. ما بيهمون ما بيهمون النتائج بتاع الناس تموت قدر شنو, ولا الأمراض الممكن أو المخلفات الممكن يحصل لقدام. دي كلها يعني مخلفات أثارها إنسانية. ده من ناحية بتاعت الاثنين اللي هم ما داني الصالح وأسروا على الناس. الأكبر من كده أنه بقى الناس الأبرياء ديل ذاته انقسموا الاثنين معه وضد, وبيقوا استخدموا أساليب لا إنسانية في وصف الانتهاء من الآخر. يعني أنت أساسا ما بتعرف الجماعة دي لاقهم أهدافهم شنو, حتى لو انتصروا ما حيدوك منه أي حاجة ذاته إلا تكون في وصف, لكن تجي تكب يعني سمك ومشاكلك اللي هي قبل قلنا دوافع غيرة وأنانية وما بعرف الحسد والكلام ده وكله, تقوم تطلعه في ألفاظ وفي كلمات وفي تعاملات مع أخوك يعني الآخر اللي هو مفترض الله أوجدك معه على أساس أنكم كيف تحلوا المشاكل, وتقعد تشيل الموضوع تبقيه بمنظورك أنت اللي هو يعني جواه نابع من الكراهية ومن الأنانية ومن الاستعلاء ومن الشخص الآخر ده قله وهكذا. وحتى إذا كان حتى في ناس من منطقة واحدة ذات هم قلبوا في بعض عشان أي زول ما يقدر يقبل الآخر نتيجة المبادئ وقيم. فبالتالي يعني بيستخدموا أسوأ الحاجات والمؤلمة, وبيستخدموا كمان السلاح العاطفي والنفسي يعني حاجات حساسة بيجبرك أنك أنت تهان وتستفز وترد وتكون جزء من الصراع. يعني دي حاجات لا إنسانية, وده مدمر يعني للنسيج الاجتماعي, مدمر للمجتمع. يعني إنه الناس ممكن تكون كويس في أقرب فرصة إذا كان الوضع بقى كويس, أسارة ما معروف يمشي لمتين
1: يعني المنافسة قد تجعلك أعمى. المنافسة قد يعني تجعلك لا تشعر ولا تحس ولا يعني تنسى الإنسانية بتاعتك. تستخدم أسوأ ما
0: أنت عايز تنتصر أساسا,
1: عايز تنتصر
0: أنت ذاتك, هي أنت دار تعلي ذاتك, أنت دار تبقي نفسك أفضل من الآخر يعني. وبعد ده كله في قوة يعني خوف من الفشل, في أنانية قوية يعني إنك تفاشل وتقدر تنجح وتقدر تثبت للآخر, وخاصة كل ما الآخر ده يعني يدافع ويلسن ويحاول يحبط محاولاتك, فأنت بتزداد انتقاما أكتر وبتزداد عنفا آخر أكتر, وبتقوم تستخدم كل الوسائل الممكنة اللي هي تدمر الآخر. ده كراهية 100% يعني. دي المنافسة اللي هي يعني السلبية, إنك تقدر تنهي الآخر عشان أنت تكون موجود يعني طبعا دي حاجة نحن وصلنا لها, منافي لكل القيم والتقاليد يعني يعني بتاعت القبيلة اللي هي ذاتها بقت جزء أساسي من الحوار, من المشاكل الحاصلة, حتى يعني من أساسيات ومفاهيم الدين. نحن قاعدين نقول السودان يعني السوداني شعب متدين وطيب, يعني حاجات طلعت فينا أعفن الحاجات في وقت يعني الطبيعة وبيئتنا أبتشبع الحي طلعت كيف بوريك كيف إنه الإنسان ده لما هو يفكر في إنه هو داري يحافظ على مكانته أو أنانيته أو أو أو الخوف يعني يسيطر عليه, بيقدر إنه يضرب على عرض الحائط أي حاجة كويسة هو وارثها أو كان فيه يعني على أساس إنه هو يكون الأفضل.
1: ده على مستوى الحرب يعني أو يعني في مستويات, يعني حتى إحنا بنسمي المنافسات دي مستويات مختلفة. يعني إحنا أخذنا النموذج الأول الحرب, وإحنا شايفين الحرب الدائرة يعني بين الدول العظمى في إنها تستعمر, إن هي تكون هي المسلطة على دول. إحنا بنشوف الحاجات دي بالطرق المختلفة اليوم تستخدم, ونحن ده بنشوف الليلة يعني درس إحنا بناخده في السودان يعني. ده نموذج لأنه في منافسة بكل السبل بكل الطرق اليوم الممكن تخلي الإنسان يكون أعمى ما شايف إلا نفسه, ما شايف إلا الذات بتاعه, لدرجة إنه ممكن يعني يدي أوامر تعليمات على إنه البشر ده يموتوا. فلو لو لو جينا على الحته اللي ممكن تكون اخرى يعني في الحياه الاجتماعيه في الحياه بتاعتنا اليوميه, المنافسات اللي بتتم في البيزنس بصوره عامه, في التجارة بصورة عامة، في الاستثمارات بصورة عامة، برضه هي ممكن توصل للإنسان. هي ولا قد في شوية إنسانية يعني لما التجار يتنافسوا. يعني نرجع تاني للسودان، الأساليب اللي قاعد تستخدم، الطرق اللي إحنا قاعدين نسلوكها، أو يعني واحد يمشي ما يسمى، إحنا ما نعرف الحاجة دي، يمشي يعمل له عمل يعني شوف المستوى، وممكن يعني يتسبب في حرائق، ممكن يتسبب لتشويه سمعة، وممكن يتسبب لأنه يعني بلاغات كاذبة، اتهامات. فإذا أي ماذا ممكن المنافسة تخليك أنك أنت برا الطور بتاعك؟
0: حقيقة طبعا يعني خلينا نتكلم تاني من الناحية بتاعتنا احنا كسودانيين. يعني احنا ناس متدينين، يعني متدينين يعني ناس هم متروحينين، يعني انا بسميه متروحينين. ليه؟ لانه التروحين ده ممكن يكون في جانب سلبي. يعني الجانب يعني انت ليه لو بتؤمن بقوة عندنا حتى الناس المتروحينين، يعني انه في قوة عالية هو بيحل لك مشاكلك انت بتعتمد عليه، فالقوة العالية دي لما هي يعني انت في حاجة دايرها هو يحلها وما حلها. ونحن عندنا في البيئة السودانية في في في روحنا اللي هو التقليدي، اللي هو خلينا نقول العادات والتقاليد اللي هي ممكن تكون الرواحية والفكي والكجور والحاجة دي برضو دي موجودة. ففي ناس إذا كان إنه هو يدعو لربنا إنه هو ينجح ما ضبط، والزول تاني قاعد ينجح فيمشي للكجور وللفكي على أساس إنه يقوم هو ينتصر. دي قوة روحية برضو على القوى الروحية الخيرة. فبيستخدم شنو؟ الحجاب، أو يعطل الزول داك أو السحر إنه هو ينجح والتاني يقوم
1: يفشل،
0: أو يسيطر على الـ الـ الـ البيئة المكان اللي هو فوقه طبعا بالقوى الأرواحية اللي ممكن يأخذها. وده من الحاجات اللي فعلا في مجتمعنا السوداني يعني موجود، يعني عمل إنك أنت تأذي الآخر عشان أنت تنجح، وهو هو ده ينجح بالطريقة لأن دي حاجة المتاح. فدي المنافسة اللي انت ممكن تفتكر نفسك انك انت يعني نجحت لطالما انت عطلت الزول داك، لكن انت خسرت برضو في نفس الوقت قدام ربنا. ده من ناحية بتاعت الارواحية دي، انه انا ابقى افضل من اخر. في ناس ثانيين حكاية الواسطات، يعني مثلا يقول لك انه اذا كان اذا الزول داك بيجيب بضاعة زي ما انا دار اعرفه بيجيب بضاعة ده من وين، عشان مش هدفع اكتر للزول داك عشان انا اعطله واجيب، او يعني انا اقوم انزل السعر بتاع البضاعه حقي عشان اضرب السوق داك. دي حاجه موجوده ان احنا عندنا لا انك انت تضرب الاخر. طبعا المنافسات دي ممكن تكون بطريقه انه التجار في بعضهم كمان برضو حكايه القبليه والجهويه دي بتدخل برضو في حته بتاعه المنافسات، يعني كمجموعه يعني ممكن يكون في نخب معين هم يتفقوا، لكن احنا في السودان حكايه النخب دي بسيطه، عندنا ناس بيتفقوا بالقبائل يعني يعني على ناس تانيين، وممكن يمسكوا السوق في حاجات معينه كمجموعه معينه عرقيه معينه او خلينا نقول قبليه معين من الاخر. وده كله يعني منافسه تاثيره بدي يعني تدمير للمجتمع، بدي يعني بيخلي ان حتى ذاته المنافسه الحره في السوق يكون ما ماخذ مكانته الصحيح. وبالتالي احنا بنسعى انه ناذي مجتمعنا اكثر ما احنا نبنيه. ومن ناحيه احنا ذاتنا بنبوظ في التنوع والحاجه الجميله اللي ربنا خلقه، ومفترض يعني لما نقول التجاره الحره دي احس كل التنوع والفضاء ده يكون حر والناس يتنافسوا. وربنا اوجد الحاجه دي فينا عشان ما عشان يعني احنا نكون متساوين بس، لكن عشان يكون في مساحة لانه نطلع الامكانيات والقدرات الكويسة اللي ربنا اوجدها فينا بالابداع والابتكار، وبالاضافة انه احنا نزيد اشياء جديدة متنوعة وبرضو نرضي الاذواق المختلفة الموجودة. يعني كان فكرنا من الناحية دي ما في زول بيخسر، لكن الطمع زي ما قلنا الكبرياء والانانية، وانك انت اساسا مشكلتك ما انك انت تنجح يعني تكون عندك ربح كويس، أكتر من أنه أنت أساساً هدفك الآخر أكتر من نفسك أنت، فبالتالي تقوم يمشي يؤدي لتدمير. وده برضو من ضمن المشاكل احنا يعني قاعدين نعاني منه زي ما قبيلك قلنا في مجتمعنا، اللي هو أنك أنت في التجارة تبقى أفضل من الآخر، وفي المجتمع حتى في الكورة برضو عندنا الحتة الداخلة كمان. الله يعين.
1: أمين. صديقي المستمع، شنو الممكن يكون لفت انتباهك في حديث أستاذ جاكسون في موضوع المنافسة وهل نقدر نقر بإحنا فعلا ده العايشين وده الواقع اللي إحنا يمكن عشناه لسنين طويلة جدا وما زال إذا كنا بنفكر في دوافعنا بنفكر في الحاجة الجوانة اللي بتحركنا إنه إحنا نعمل الحاجة دي ورغم إنه دوافعنا مفترض تكون هي النظيفة تكون هي الكويسة اللي بتخلينا فعلا تكون منافسة يعني بتليق وما غلط يعني إنك تتفوق إنك تنجح لكن شكلها شنو وهي اللي بتقودك لإنك تعمل الحاجة من أين الدوافع دي وهل دي الصحيحة وهل دي مطلوبة ولا لا. مرحب بكم أنتم بتتابعونا أهلا بكم أنتم بتشاركونا في هذا الصباح الجميل وتحية لكل الناس اللي انضمت لنا واللي بتتابعنا واللي بتسمعنا واللي ما كتبت لنا بس بتشاهد وبتكون كمان بتشارك معنا. مرحب بصديقنا آدم بشير والبشير بصبح علينا بقول صباح الخير وصباحكم عوافي نتمنى التقدم لكل لعيبة بلادي الأبطال يا رب إن شاء الله. هو شكله كان بيتكلم معنا في بداية الجزء اللي احنا كنا نتكلم فيه بخصوص المنتخبات. جوليا بطرس تريلا بتقول صباح الخير والطاقة الإيجابية. مرحب بك يا جوليا وأسعد الله صباحك بصحة والعافية. أستاذ صلاح عوض بيقول سلام من رب الحياة الرب يسوع المسيح تحية حب واحترام لكم أسرة راديو سمر بتمنى لكم يوم جميل وسعيد وظروف أفضل في كل أيام حياتكم. شكرا لك يا صلاح وصباح الخير. سفير يعقوب عز الدين مرحب بك يا سفير وإحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا وبيقول يا سلام حضرة أستاذنا الكبير جاكسون والذول الجميل والمبدع دوما في استديوهات راديو سمر. سفير يعقوب عز الدين بيقول أنا في أمريكا لكن يوم بكرة لازم نحضر مباراة النهائية حتى كأس العالم لكن يا هيثم حضور ميسي أرجنتين فايز من الآن. يعني صراحة يا سفير إحنا مبسوطين جدا جدا بأنكم أنتوا الأوفر حظا أنكم أنتوا هتكون قريبين من الحدث في الولايات المتحدة ويعني أكيد يعني أنتم مستمتعين بأجواء رياضية أجواء يعني جميلة هذه الأيام بأنه أنتم بتستضيفوا العالم بتستضيفوا الدول الكثيرة دي وبديتوا رحلة طويلة وأتمنى أنه كل الشعب يعني الناس قدرت تاخد ولو جزء بسيط يعني من التطور الموجود هناك وهي بتفكر في وطنها بتفكر في السودان وكثيرين بيسألوا السؤال ده 200 نوصل المستوى ده 200 يعني يوم من الأيام وما بعيد لو الناس
0: طبعا نحن أنه ندخل كأس العالم ده ذاته إنجاز أول حاجة دارينه مع أنه المرة الفاتت يعني خلاص وصلنا يعني تقريبا كل المنطق والواقع بيقول خشينا كأس العالم ولكن للأسف يعني حصل شنو ده دار له بحث ودراسة عدو الخير وراء الموضوع
1: يعني
0: إحنا عنده علاقة على فكرة بالمنافسين
1: احنا مبسوطين جدا حقيقة بوجودكم معانا وانتو بتتابعونا لكل زول بيسمعنا صباحكم خير ويعني سؤال حلقتنا يعني بسيط وصغير جدا جدا وجميل في نفس الوقت أستاذ جاكسون بيترك تساؤلات كثيرة في أذهان الناس. متين يتحول الفوز إلى خسارة؟ متين الفوز بتاعك ده بيتحول لخسارة؟ وهل نجاح الآخرين بيزعجك؟ هل لما تشوف الناس التانين ناجحين أنت بتزعج يعني بتضايق وبتزعل وتنزعج جدا جدا ولا لا عزيزي المستمع؟ والسؤال المهم في ذاكرتي إنه إحنا بننافس يا تتنافس يا نوع من المنافس إحنا قاعدين نتنافس بها يعني أنت شخصيا السؤال ده كده أطرحه لنفسك وأنت بتفكر فيه بصورة جادة وأنا بتنافس مع أصدقائي بتنافس مع صديقاتي يا نوع من التنافس يا دوافع جواي وأنا داير أعمل الحاجة دي ما العمل أخوي ولا عملت أخت يعني أختي أو صديقتي أو صاحبتي. المنافسة اللي قاعدة تتم داخل البيت المنافسة اللي قاعدة تتم في مجال شغلك اللي أنت حاليا شغال وأنت بتنافس بيا دوافع شكلها شنو عزيزي المستمع اللي بيخليك تنافس شنو شنو اللي بيقودك إنك أنت تتنافس دي الحاجة المهمة جدا جدا في الرحلة دي. أستاذ جاكسون يعني إحنا يعني في نفس اللاين، لكن نرجع للكتاب المقدس، نرجع يعني اللي دائما بيرشدنا، اللي دائما بيقودنا، اللي دائما بيوجهنا، اللي دائما بيوعينا واحنا بنعيش في هذه الحياة. وأدانا أمثلة كثيرة جدا جدا عن شخصيات، ثم انت بديت قبل شوية بقائين وهابيل أخوه، منافسة كمان انت قلت حتة حساسة جدا أمام الله. يعني أمام الله ده حاجة خطير جدا جدا، يعني انه ممكن يعني انت المختبر الله، انت اللي بتعرف ربنا، انت اللي بتعلم، انت اللي بترشد، انت اللي بتوعي، هل قد تكون يعني المنافسة لعبة دور كبير في تشكيل حياتك اليوم، او انت بتعكس صورة تانية تكون مختلفة؟ فدي نقطة حساسة جدا جدا.
0: هو يعني من ناحية بتاع كتاب مقدس لو دارين ناخد نماذج منافسات يعني موجودة، يعني أول حاجة يقول الجبال، قلنا في قائن وهابيل، يعني في سفر التكوين في منافسات بتاع القوي يأكل الضعيف، يعني الانتصار أو الشعور بأنك أنت يعني أفضل وأنك أنت أقوى، يعني ده كان في بدايات قبل الطوفان، ده من ضمن الحاجات العماليق كانوا يعني مسيطرين وكده، كان كل الزمن ذاك الفكرة كله أنك القوي هو اللي هو اللي يهزم ينتصر، يعني أنك أنت تقتل كم وأنت ك يعني حتى مثلا الزول الكبير يكون أقوى لدرجة أنه يقتل الشباب الأقوياء، يعني هو بيعتبر أنه ده بالنسبة له يعني إنجاز كبير، منافسات وكده. لكن في وإحنا جايين برضو في سفر القضاء في برضو يعني منافسات سلبية، وممكن يكون ده من أوائل الحروبات الأهلية حصلت، يعني يقوموا يتفقوا ضد قبيلة معين، ده حصل هناك فيما بين يعني مع شاول وداود، مع أنه يعني داود هو ماخذ الجانب الفكر الإيجابي، هو يعني منافسته أنه هو داير يقدم أفضل لربنا، هو داير يحقق هدف ربنا، أنه إذا كان خشب مشى معارك هو بيحقق معارك أساسا اللي هي يعني معارك ربنا، وما بيطلع ساكت ما لم يكون يعني ياخد إذن أو يوافق ربنا أنه هو يعمل يعني يطلع أي معركة أو كده. لما نصب ملك على أساس أنه شاول فشل في كل يعني اختباراته قدام ربنا، شاول حول يعني دوره شغله، بدل كان يهتم بالدولة يهتم بالحدود ويهتم بالأعداء اللي هم بيئزوا الشعب وكده، حول كل مقدراته اللي هو بتاعت الدولة أنه هو ينافس يعني داود. حتى كان بيتحرك مع رجال، وين ما داود مشى يمشي هناك عشان دار يمشي يعني يقتله، فبدل هو يقوم بواجبه تجاه ربنا وبقى يعني صارع ربنا في داود بطريقة غير مباشر، هو دار يكون هو الأفضل. أول كان يعني يرسل داود لما كان أول بغتاتاته كده لأنه يقدمه عشان يمشي يموت في الحروب وكده، لكن كان بينتصر. فده جانب. يلا هناك بيبين لك اللي هو المنافسة الكويسة، أنه داود بيحاول بقدر الإمكان أنه يستخدم إمكانياته وقدراته عشان ما يحقق هدف ربنا، لكن شاول كان بيدمر. الكلام الجبال قلناه وسيسم في موضوع بتاع أنك أنت يعني الأرواحية، لأن إحنا عندنا اليوم في المجتمع السوداني اللي هو كلنا بنحب أنه يعني نعبد ربنا أو نتكل يعني من خلال أو نستمد قوتنا من خلال الحياة الروحية، فبالبساطة أنه إذا نحن ما كنا كويسين أو شفنا أنه ربنا ده بعيد أو ما بيستجيب لحاجاتنا، والغالبا بيكون أنانية وكده، فبنمشي نستخدم الإمكانيات بتاع الكجور والفكي وهكذا. شاول على فكرة مش عامل نفس الكلام، في الوقت اللي هو بيعبد ربنا وعارف يا هو رافض الحاجة دي، هو ذاته كان منع السحرة أنه يكونوا موجودين، الناس لازم بس تعبد يهوى. لما مر بأضعف أوكاته ويعني حس بأنه هو فاشل، والخوف والأنانية بقت مسيطرة عليه عشان هو ما يفقد مكانته، لأنه النجم بتاع داود كان صاعد بقوة في انتصاراته في المعارك هناك، وفي نفس الوقت الشعب كانوا بيحبوه شديد خالص كيعني منتصر. حادثة جوليات ده خلاه فرضه إنه هو فعلا القائد يعني المميز، فبقى بدل هو يقوم بواجبه بقى دوافع الغيرة والفشل والخوف والأنانية، بقى هو الشغال لدرجة أنه دار ينهي من حاجة اسمه داود. هو ناسي أنه في داود بيحارب ربنا، عشان كده لما نحن ننافس لما نحاول ننافس يعني دار نلقى أفضل من الناس اللي هم أمناء، أنت في الحالة دي بتنافس قوة أكتر، بتنافس قيم سامية ربنا أساسا وضعها على أساس أنه هي تكون يعني تطور البشرية وتخلي البشر تحقق أهداف ربنا. فمشى للعرافين وبالدس عشان ما ينتصر، يعني شوف الأنانية والخوف والفشل ممكن يوديك لياتو مكان. فالكتاب فعلا وضح الحتة دي، عشان كده يعني لما نحن نمشي في الطريق ده حتى ولو كان في انتصار، حتى ولو كان في شعور ببعض القوة يعني بسيط، لكن النهاية غالبا بتكون يعني مؤذية لينا نحن، وما بس لينا نحن للأسف، إنه أي سلوك سلبي كفرد أنت بتعمله وممكن يكون نتيجته خاصة لما تكون في موقع بتاع قيادة زي شاول، يعني ما بيكون فيك أنت براك، أنت الحاجة المؤذية اللي بتعمله أنت بتأذي بيه والمجتمع بتاعك، بتأذي بيه مكانتك، بتقدم نموذج ما كويس، وممكن الناس يعني يتخذوا السلوك بتاعك ده كحل لمشكلة هم بيعاني منه في حياتهم. عشان كده النماذج بتاع القيادات السلبية كده هي بتطلع، يعني القيادات السلبية، المواقف السلبية اللي بيسلكوا القادة يعني بيخلي انه في ناس تانين لما يمروا بفشل، لما يمروا بخوف، لما يمروا بضعف، لما يمروا انه هم زواتهم او بيقوم بيقيموا زواتهم انفسهم بما يعني هم يحققوا من انجازات، لما يحسوا انه الحاجه دي مسيطره عليهم، فبالتالي ممكن هم يقوموا يعني يستخدموا اي حل حتى ولو كان الحل ده يعني ضد بناء في المبادئ والقيم الاخلاقيه والقيم اللي ربنا وضعها. فانت بتقوم بتطلع نماذج قياديه مؤذيه لمجتمعك ونماذج للشباب اللي بيكونوا صاعدين، وممكن بيتفرط واقع تاني حتى انه الحاجة دي تقوم تنتشر بين القادة، يعني اللي هو بيقولوا في الحرب دايما العدو هو اللي يعني بيختار السلاح او بيفرض السلاح اللي بيستخدم في الحرب، يعني انت شلت السلاح فلان مشيل، فبالتالي لما اذا في واحد عمل الحاجة دي في واحد تاني بيقوم بيستخدم نفس الحاجة، فبالتالي انت بتقوم يعني بتضع نماذج يعني سيئة في مجتمعك. طبعا أنا يعني وقفت في الحتة دي كتير لأنه إحنا عندنا أزمة قيادة وعندنا يعني القيادات الشبابية وقاعدين يمشوا ويبعدوا بعيد من القيادات الكبار، لطالما هم ما قاعدين يقدموا نماذج كويسة، بالتأكيد ممكن يكون ما للدرجة الصارخة بتاعت شاول ده، لكن طلوع الشباب من الكنيسة وطلوع القادة من المجتمع الكنسي وإن هم يمشوا يقوموا يعملوا لهم يعني محلات تانية ومجتمعات تانية وقيادات تانية من غير ما يخدعوا للقيادات اللي يلدي، بوريك إنه في حاجات سلبية النماذج طلعت زي شاول يعني أدت نماذج ما كويسة، ودي حاجة مؤذية يعني من ناحية كتابية وروحية. من أشهر الـ يعني المبادئ الكتابية، خلينا نقول نماذج الكتابية اللي ممكن تكون فيها نوع من السلبية. فضل.
1: إذن المستمعين الكرام، ما زلنا بنواصل معاكم في رحلة الصباح الجميل وفي حلقة بداية الأسبوع، وهي بتذكرنا وهي بتنبهنا وبتحذرنا جدا جدا، وإحنا ماشيين في هذه الحياة وإحنا بنعيش فيها كيف بنعيش، بمبادئ بنعيش، بقيم، وهل إحنا عندنا إدراك كامل ووعي عما يدور في هذه الحياة وإحنا عايشين فيها كيف، يعني من أبسط الحاجات لأهم وأكبر الحاجات اللي إحنا محتاجين لها في حياتنا اليومية وعلى كل الأصعدة، يعني الاجتماعية، المهنية، الأسرية، دي حاجات أساسية ودي حاجات مهمة جدا جدا في حياتنا اليومية، لأن إحنا محتاجين نفكر، محتاجين نركز، محتاجين نخلي بالنا في رحلتنا. إحنا تكلمنا عن حتات مهمة جدا، مواضيع مهمة، الاقتصاد، تكلمنا عن الرياضة، وتكلمنا في الدوافع، تكلمنا في حاجات مهمة جدا جدا.
0: في شاب هنا يعني معلش على المقاطعة، صلاح عوض يعني يتكلم عن في الحياة الفوز بيتحول لخسارة، شفته كلام جميل، يعني عنده علاقة بالكلام اللي نحن قاعدين نقوله كان قبل شوية، تقرأه لقيته؟
1: لا لسه.
0: صلاح عوض عارفيش
1: ممكن يعني تقرأ لنا الرسالة بتاعته.
0: في الحياة الفوز بيتحول لخسارة لما ننسى أهم الأشياء في حياتنا مثل الصدق والأمانة والتضحية واواوا. طبعا دي حاجة يعني كويسة إضافة برضو. إمتى الفوز يبقى خسارة؟ لما تكسب الناس وتخسر نفسك. طبعا مش على عنواننا، دي حاجة إضافة كويسة. ووصلت للشغل وقروش والمنصب بس على حساب صحتك نومك وأهلك، دي خسارة. لما تكسب الموقف وتخسر الشخص تثبت أنك صح في نقاش وتكسب النقاش. بس تخسر صاحبك أو شريكك أو شريك حياتك الغرور كسب والعلاقات خسرت. طبعا هو مشى على نفس الكلام، أن يعني المواقف ممكن أنت يعني تفتكر نفسك أنت كسبت لكن بتكون خسرت. لما تكسب كل حاجة إلا رضا الله ده أكبر خسارة. عندك بيت وعربية وشغل بس قلبك فاضي، ده أخطر نوع خسارة. طيب نحمي نفوسنا كيف؟ القاعدة قبل أي فوز أسأل نفسك سؤالين: هخسر شنو وأنا بكسب، والمكسب شنو أنا يعني مخسر، وهل الفوز ده دائم ولا محدود؟ ولو الإجابة لا يبقى ده ما الفوز. طبعا ده حاجة جميلة أستاذ صالح، يعني عملت لنا إضافة كويسة في أنه نحن أحيانا بنسى أنه نكسب حاجات لكن بتكون خسارة. لما أنا أحاول أنه يعني أكون دار عندي قروش لكن لصالح صحتي أو البيت، أو لما أنا أخسر في النقاش، ودي حاجة نحن طبعا فكرة النقاش أنه مثلا لما يكون في نقاش بيكون الزول ما بيفكر في أنه هو يناقش الفكرة، يعني هو بيفكر في أنه يهزم الآخر. فلما الزول داك بيتكلم هو بيفكر في أنه كيف يقدر يجاوب ينهي من الآخر، فبالتالي بيكون ده ما نقاش، بيكون ده عبارة عن محاولة أنك تقدر تنهي من الآخر، فبالتالي أنت ممكن تكسب شخصك ده، يعني لطالما أنت أهمك أنك أنت تنتصر، فبالتالي بتكون كسبت صاحبك. ونحن دائما بنحب أنه يعني نكسب الفوز، ما بعرف دي حاجة نفسية فينا ضعف ولا شنو، يعني حاجة قمنا بها. تلقى الواحد إذا هو فقد المنطق بيبدأ يقوم يعني يقلل من الآخر، فيبدأ يتكلم فيه وذاته، مع أنه الزول ده يعني عنده يعني نقاط مفترض يتكلم فيها في فكرة هو طرحها. الناس مفترض تناقش الفكرة أكتر من أنه يعني تحول الفكرة لأنك أنت تنهي من الزول الثاني. ففعلا محتاجين أنه نكسب نفوسنا، يعني والنقاش ده ممكن يعني يتكرر وحاجة جدلية، لكن أنك تخسر زول ده فعلا شيء يعني من الصعب أنك ممكن تعود بسهولة.
1: خلونا كيف وهي دقائق ممكن كمان للحلقة، المنافسة من منظور اجتماعي يا أستاذ، الحياة صراع والأقوياء هم اللي بينتصروا والبقاء للأقوياء كما يعني أنت ذكرت، لكن في منظور آخر وضع المسيح أو قالوا المسيح أو مشلوا المسيح لأبعد، يعني إحنا هنا في صراع وفي بقاء للأقوياء، يعني دي حاجتين مختلفات. لكن الجزئية المهمة والجزئية المهمة في حتى في نهاية الحياة، يعني أنا همشي وأخلي هذه الحياة لكن ماذا بعد، ودي ممكن تكون نظر لها المسيح بنظرة مختلفة ويتكلم فيها.
0: وطبعا يعني الحتة بتاعت المنافسة في المجتمع والاجتماعي ده قبل شوية يعني أستاذ صالح ده اللي مسى شوية، إنه الناس بقت تميل لأنه أنا لازم أكون عند عربية أفضل أو أنا عندي مؤسسة موبايل برضو أفضل من الثاني.
1: طبعا
0: وكي لازم يكون عندي بيت زوجة أولاد ما بعرف. فدي الحاجات اللبس وهكذا إنه أنا أكون أفضل في من يكون في في مناسبة وكذا لازم يعني أنا أكون عندي
1: أكون لابس أفضل لبس أو ممكن تكون أفضل عروس.
0: أيوة
1: يعني الحتات دي بقت اليوم هي الشغل الشاغل. يعني حتى في اختيار الزوجة أو اختيار الزوج حتى في العلاقات يعني إحنا في علاقات بتتبني أو في زواج بتتبني على المنافسة. هو أصلا يعني اتوضع أو تم يعني ترسيخه كده جواي بأنه أنا داير أنافس بهذا الحبيب الوجيه أو بهذه العروسة السمحة. يعني دي ممكن ده الشغل الشغل في الساحة حاليا.
0: مع أنه يعني لما تكون القواعد الاختيارية يعني هي الشكل مثلا البنات الطول والوسامة والجمال أو حتى ذاته القروش والمكانة الاجتماعية, ولما يكون ده المسيطر في المجتمع ده بوريك نتيجة العلاقات الزوجية ممكن تكون كيف النتيجة باينة. إنه أول ما الناس يكونوا قاعدين لطالما أنت خطيت المظاهر هو ده الأساسيات, الاحتكاك ما معروف نتائجه بيكون شنو. يعني أنت وضعتها المبادئ حقك أو نقاط الاختيار بتاعك في الشكليات, لكن أنت نسيت الطبيعة يعني طبيعة الشخص أخلاقه مبادئه وقيمه ده ما مهم, المهم الشكل. ممكن يكون الزول عشان برضو يقدم نفسه الحتة طبعا يعني ممكن يكون يتكلموا فيها كثير الشباب يعني عشان أنت تقوم تكون جاذب وأنت تكون مقبول ومنافس برضو بتحاول مقابل الحاجات الناس عايزينها الشكل إنك تقوم تتصرف وتسلك سلوك كويس. يعني ده دي حاجة ممكن الزول يقدم, وهكذا البنات يعني السلوك بيكون أساسا يعني
1: مؤقتة
0: ما يجمل يعني أنا أقدم السبت على الأحد الميم فبيقوموا بيعملوا سلوك بيسلكوا بطريقة ممكن يقدموا نفسهم كأنهم محترمين أو ناس نشيطين أو ناس يعني كرماء وكده, ولكن لما نيجي الحياة الزوجية بعدين الأمور دي كلها ممكن تنتهي. ليه؟ لأنه أساسا القواعد اللي وضع عليه الاختيار هو قواعد عنده علاقة بالمظاهر الاجتماعية. فبالتالي بنشوف أنه في كثير من الزواجات اللي حصلت بيكون فوق خلافات كبيرة جدا جدا, وفوق ناس يعني تقريبا أي زول مشى بيتهم أو ناس قاعدين في محل واحد كأنه ما عندهم أي علاقة ما بينهم. دي الناس اللي هم حاولوا أنه يحافظوا على مكانتهم قدام الناس يعني إحنا كويسين. ففي قبل يومين كنا بنتكلم يعني في موضوع مع أستاذة غادة أنه يعني في كثير من الزواجات اللي حصلت يعني ناس يرجعوا بيوتهم يهم ما مبسوطين يعني ناس كابتين على حالهم ما في اسم شنيا
1: ما في حياة
0: بالضبط كده. والدليل الثاني انه يعني اذا هم زوجوا في الكنيسة ما بتلقى لهم موجود في الكنيسة. انت كده عمل بحث في الحتة دي وشوف الناس اللي تزوجوا في السنة الفاتت الكم وشوف حضورهم كيف. لو ما تشوفهم انه هم حضورهم ما موجود اذا هم اساسا يعني حياتهم ما تمام. فده بوريك كيف انه يعني الاختيار بتاع المظاهر الاجتماعية. لكن الكلام اللي بيقوله يسوع إن المنافسة مفترض يكون إنك تتنافس على بالمحبة, إنك تتنافس بتقديم الخدمات, إنك تتنافس إنك تقدم يعني الآخر على نفسك يعني في التواضع في المحبة. ليه؟ لأنه أنت بتخدم الآخر, أنت بتحب الآخر, فبالتالي أنت بتضع للآخر أولوية. ده بيكشف إنك أنت قدر شنو قوي. يعني ده ما في حاجة تخايف عليه لما تخدم الآخر. ده القاعدة اليسوعية هنا إذا جاز التعبير كلمة يسوعية. ده يعني أنا قصدي قاعدة يسوع. ليه؟ لأنه ده أخلاق الملكوت. يعني ده أخلاق اللي من أجله جاء ربنا عشان يعلمنا له إنه نحن يعني نقدر نقدر إمكانيات وقدرات وتميز الآخر, إنه نرفعه وإنه نشجعه. ولما أنا أجي أتنافس وبوجود الآخر ما عشان أنا أبقى أفضل من الآخر, لكن عشان أنا أنافس يعني ضد ضعفي الإمكانيات بتاعي ضد الكسل ضد الفشل ضد يعني المحدودية الفكرية أو الإخفاقات اللي أنا بنافس ضد الحاجات دي. فبالتالي وجود الآخر هو بيخلينا أنا أقول لطالما هو إنسان نجح إذا أنا ممكن أنجح, لكن مش بيكون لأنه هو نجح أنا دربك أفضل منه. فالقاعدة بتاع يسوع هنا أنه أنا أقدم الآخر وده بيساعدني أنه أنا أنمو أكتر. وزي ما أنا بحب لنفسي أنه يعني يعملوا لي حاجة كويس هو بيعلمني أنه نقدم الحاجة دي للآخرين. يعني أنا داير يعني أعيش في سلام لازم أنا أقدم السلام، عايز أعيش في محبة لازم أنا أقدم المحبة، عايز أعيش في أنه أنا يعني في سخاء الناس يعني ساعدوني، أنا مفترض أكون عندي مبدأ العطاء، عشان كده يقول مغبوطا هو عطاء أكثر من الأخذ. فلازم يكون في المبدأ أنك تعطي، فبالتالي بتعلم الآخر أن هو يعني يدي. ده المبدأ المسيحي اليسوع هو بيقدمه اللي هو المحبة وأخلاق أخلاق الملكوت.
1: أيضا في نقطة مهمة جدا جدا، وإحنا بنكمل في الكلمة المقدسة اللي دايما هي الحياة بالنسبة لنا، في إنه الكتاب المقدس ما دعانا إنه إحنا يعني نتنافس المنافسة دي، لكن دعانا على حاجة مهمة جدا جدا. حتى يعني العهد الجديد ما بشجع المؤمن على التنافس في المكانة والشهرة، لكن دعانا دعوة مختلفة جدا جدا، وكمان يعني ما في شبيه لها في الحياة في الوجود بتاعتنا، لكن بيكون مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني هل بنقدر يعني لو دي الحقيقة اللي احنا مفترض نعيشها في هذا الوجود، نقدم بعضنا بعض في الكرامة، انه يعني كيف يكون في تشجيع، كيف يكون في يعني بذل الآخر، عطاء للآخر بطريقة او باخرى، ودي الكتاب المقدس داير يلفتنا او داير ينبهنا على انه دي المفترض تكون في حياتنا اليومية.
0: أنا كده خلينا أقرأ بعض الآيات اللي هي ممكن بتشجع الفكرة دي لو سمحت.
1: تمام.
0: مثلا في رومية 12-10 بيقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، الكلام اللي قلته أسي أنه أنا بسعى لكرامتي، لكن أنا أسعى لكرامة الآخر.
1: بالضبط.
0: أنه أنا أقيم الآخر، ودي حاجة كويسة أنك تقيم الآخر، فبالتالي أنت بتزرع حاجات كويس في التشجيع، في الخدمة، في المحبة. في آية ثانية في عبرانيين 10-24 بيقول ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. احنا بنعرض بنعمل تحريض في السلبي، لكن هنا بيقول لنا حرضوا بعضكم على انك انت تخلي المحبة تكون موجودة وعيس، وانك انت تعمل أعمال حسنة، فشجع الناس على الحاجة دي أعمالها وشجع الآخرين. عشان كده هو يعني بيعلمني كيف انه ما نكون أناني. في فيليبي بيقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو للآخر أيضا. يعني أنك أنت ما تركز الأنانية، ما تخليها تكون مسيطرة على نفسك، لكن شوف في الآخر. عشان كده يعني في غلاطي 6 بيقول ليمتحن كل واحد عمله، حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيري. أنا أمتحن عمالي، أنا أشوف سلوكي وتصرفي كله قاعد يكون كيف، هل كله بيكون يعني جاي على أنا، أو أنا بسعى أنه أكون أفضل من الآخر، أو أكون يعني أعكس فشلي يعني من خلال أنه أنا أدمر الآخر أو أقلل من الآخر. لازم أنا أعرف يعني أعمل امتحان. الكتاب بيعلمنا يعني نرجع نشوف سلوكنا كيف. فده دي دعوة في اليوم ده، ولا طالما الليل ويوم الأحد، يعني أن الواحد يمتحن نفسه ويشوف لما هو عايز ينجح أو لما ينافس أو در أفضل دوافع وقاعد تكون شنو. يعني هل دوافع هو أنه هو يعني يشتغل على قدراته وإمكانياته؟ هل الآخر ده بيبقى له محفز ودافع أنه هو يقوم ينجح ويديه الصيغة أنه أنا بقدر أعمل أفضل؟ لا، يعني الفكرة بتاعت أنك تكون عندك مودل أو يعني نموذج أو يعني زول تحتذي به يعني كقدوة، ده المبدأ هنا أنه هو لطالما نجح تخط الزول ده أنك ده أنا ممكن أنجح وهكذا. ده الحاجة الكتاب المقدس بيعلمنا فيه، أن نفحص نفوسنا عشان يعني نبقي المنافسة فعلا هي مطورة لإمكانياتنا وقدراتنا نكون مبدعين وابتكر.
1: الكتاب المقدس أيضا يعني بيحثنا على حاجة مهمة، وهي يعني أبعد من اللي إحنا بنتخيل. لا تنظر كل واحد
0: إلى ما هو لنفسه.
1: تخيل ده لو في جوانا، لو الدافع ده جوانا، لو الحاجة دي جوانا فعلا بالمحبة، ما حتكون في منافسة اللا إنسانية هسي اللي احنا بنشوف في أرض الواقع. يعني إذا كان في البيت الواحد، إذا كان في الأسرة، المنافسة اللي بتمشي للفكر الأبعد، للدافع القاتل، للدفع يعني الدوافع السامة اللي بتوصل للكراهية، لإساءة الأخت اللي يعني جرحها أو يعني إساءتها بطريقة يعني صعبة جدا جدا, يعني توصل لدرجة الأذية وتكون في منافسة أخوات يعني في أو أخوان أو حتى ناس في خدمة واحدة أو حتى ناس في فريق واحد بيخدم مع بعض. تخيل دي لما تكون في يعني للنفس للذات للأنانية قدر شنو الأسلوب اللي لا يرضي الله يخرج مننا.
0: طبعا دي من الحياة المحزنة والمؤلمة إنه المنافسة السلبية الضارة الهدامة دي يعني بتدخل في المجال بتاع الخدمة والمجال بتاع ربنا, إنه الفيو الناس أساسا هم بيخدموا ربنا, نحن خدام لربنا. فلما نقول خدام لربنا احنا بنشيل المبادئ والقيم اللي هو يعني في الكتاب ولا ربنا وضع فينا كبشر, إنه بيو نقوم نوصل رسالته للآخر. فبالتالي أي حاجة أنا بعمله ما بعمله عشان أنا أكون أفضل من الآخر, لا, عشان أنا أعمل أستخدم أفضل ما عندي لخدمة ربنا. فإذا كان قدرات فكرية عقلية حتى شكلية كويس, حتى يعني التناسق بتاع اللبس وشنو كل, أنا أعمل الحاجة دي عشان أمجد به ربنا وأقدم به خدمة ربنا, مش لأنه أنا أشوف نفسي الآخر. فبالتالي إذا كان ده هدفنا وده حاجة محزنة ومؤلم, بالتالي أنا بحاول بقدر الإمكان أنه أطلع السم الجواي تجاه الآخرين, أقلل من الآخر أو أحاول بقدر الإمكان أحاربه بطرق أخرى مع يعني مع ناس تانين, بحيث أنه الرسالة المؤلمة تصل للطرف الثاني. ودي حاجة ده بوريك أنه إحنا أساسا بالطريقة دي بيكون طلعنا خالص من المجال بتاع أنه بنخدم ربنا, بينا إحنا قاعدين نخدم نفوسنا وأجندات تانية ما عندها أي علاقة يعني بربنا.
1: وليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره. ليه ما نقول نفحص دوافعنا يا أستاذ في الحياة اليومية تجاه الحاجة اللي إحنا بنقوم بها؟
0: ليه ما
1: يكون في فحص عشان دي تكون نقية, تكون يعني بتصحينا بتفوقنا ويعني أنا أختبر هل الحاجة دي بعملها بنية صافية, يعني حتى وأنا بطلب الحاجة دي أو بمشي بتكلم يعني الشخص المسؤول مني أو الحاجة دي, يعني أفحص دوافعي, يعني شنو بخليني, هل دي غيرة؟
0: أنا أعتقد عدم أيوة عدم الفحص الذاتي ده بوريك إنك السم بتاع الكراهية والأنانية دي والخوف من الفشل مسيطر عليك بطريقة ما بديك فرصة إنك أنت تنظر نفسك إلا زول تاني يعكس لك المراية دي عشان أنت تعرف إنه في مشكلة أنت بتعاني منه. فعدم يعني الالتفات للكلام ده أو إنك أنت ما قادر تسمع الكلام ده أو الكلام ده بيكون منفر, يعني كان في كلام كويس طالبينه يعني عكسلك أو داري يقول لك, إذا كان رد فعلك تجاه الكلام الكويس اللي بيخليك إنك تفحص نفسك أو تتراجع كان مشاعرك منفر ورافض, إذن الحاجة دي يعني أعمتك تماما, يعني تمكنت منك تماما, يعني بدرجة أنك تبقيت أداة فوقه. فده شيء خطر يعني. فإذا كان أنت بيكون عندك الشعور ده يعني أنت محتاج أنك تقعد مع ربنا وتقول له أفتح لي بصيرة عشان أنا أقدر يعني أقدر يكون عندي إمكانية وقدرة كويس أنه أنا أفحص نفسي. برضو ما أدينا فرصة لروح الله, ما أدينا الضمير يشتغل شغله, يعني ضميرنا ممكن تكون شبيه بالموسومة أو يعني إحنا خدرت بالكراهية وبالأنانية والاستعلاء. ففي مشكلة في الإنسان الباطن بتاعنا, يعني دار له إعادة توجيه وإعادة يعني ضبط من أول إذا إجاز التعبير. في سؤالين على فكرة
1: ديسكفر, نعم أنا انتبهت له هسه. ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام, تحياتي لكم جميعا أستاذ هيثم وضيفك القس دكتور جاكسون إن شاء الله يا رب. بيقول بس سؤال, هل المنافسة أن نقتل الآخرين أو تستخف من مجهودات الآخرين؟ شكرا, ربنا يبارك حياتكم جميعا.
0: الحتة لسه كنا بنتكلم فيها النقطة الأخيرة دي بالذات, إنه يعني منافسة عشان والوضع في السودان فالمنافسة يعني لما تكون مسيطرة عليك الكراهية والفشل والأنانية والذات استعلاء ده لما يكون مسيطر عليك انت بتكون في حاله بتاعت ياس. يعني تصرفاتك وسلوكك كله تصرفات يائسه. لما نقول يائسه انك انت يعني بقيت ما عندك اي حيله انك تبقى كويس حتى يعني تتفوق يعني. فبالتالي انت بتقوم تستخدم الوسائل انك تقتل. ده هنا المنافسه السلبيه، انك انت المنافسة في مفهومك إنك أنت تكون في التوب ما يكون في أي زول تاني غيرك، ودي ما منافسة. يعني لما نقول منافسة لازم يكون في زول مقابل لك، الزول ده أنا بصارع أو أنا يعني بحاول معه بنقوم يعني بنتصارع على حاجة معينة بحيث أنه نبين إمكانياتنا وقدراتنا. يعني إحنا بنستمتع في الكورة لما كله فريق يعني بيبين قدراته الدفاعية والهجومية وهكذا، وده كل واحد بيبين الآخر وكذا. لكن لما الكورة تقوم تتحول لك السير ولما كويس إنك تأذي الآخرين، دي بقت ما كورة، عشان كده يا أخذت كرت أحمر يا ما بعرف طلعت برا. فبالتالي ده كله مفترض يعني بيستحقوا إن يدوم كرت أحمر لما يقوموا يقوم يحول المنافسة إلى قتل. يعني أنك تقوم تدمر الآخر يعني، أو تقوم تقلل من شأن الآخر للآخرين. طبعا ده برضو ده آخر الأسلحة اللي هو فاشلة، بوريك أنك أنت فعلا خلاص ما عندك أي حاجة. ده بيبين أنك تبتكره لما

0: اللي بتخليك انك انت تكون افضل اكثر من انك انت تحاول تدمر الاخر.
1: اذا المستمعين الكرام، تحيه طيبه لكم، وحقيقه اليوم بذكرنا بحاجات كثيره جدا، وبالذات بيرجعنا لنقطه مهمه، دوافعك في الحياه اللي انت بتعيش بها، وطريقه منافستك في الحياه، طريقه نجاحك في الحياه، الطريقه اللي انت قاعد تفكر بها انك قدرت تتفوق، الطريقه اللي انت داير تكون فيها انت الافضل، دوافع الافكار بتاعتك، التخطيط بتاعك يحتاج انه يتحمص، يحتاج انه تشتغل عليه وتفكر فيه بيقودك لوين. يعني حتى جلوسك، قعادك، تفكيرك لوقت طويل وانت بتفكر بتدبر في الحاجه دي، انت محتاج تقعد وتتأنى عشان تعرف انت داير توصل لشنو. الموضوع ما سهل، الموضوع ما ببساطه، لانه يعني نتائجه صعبه، نتائجه كارثيه عليك انت كإنسان. الحياة يعني أنت موجود فيها لهدف سامي جدا، أنت موجود لدعوة عظيمة جدا جدا، وأنت حتى بتقدم وبتعكس الصورة دي. الحاجة المهمة أنك أنت تكون صورة يعني كويسة، صورة يعني جميلة، أنت بتعكس المحبة الحقيقية والاحترام والتقدير للآخر، ليس للأذية، ليس لأنك أنت ممكن توصل أخوك لحتى مرحلة صعبة جدا جدا. سيد جاكسون، في الختام عايزين نختم بهذه الرسالة في أنه خلي منافستك تكون شريفة، لكن كيف تكون شريفة؟
0: وطبعا زي ما قلنا حكاية، هنعيد بعض المعلومات في الختامنا، أنك أنت تمتحن نفسك أساسا لما بتنافس، بتنافس بأي دوافع، دي حاجة مهمة. المنافسة هي مهمة خالص، لأنه بدون منافسة أن إحنا ما بنكون موجودين. الحياة يعني ربنا خلقنا كده أنه إحنا ننافس الحياة من أجله أنه نكون موجودين، وإذا ما في منافسة بيكون في ركود في التجارة، إذا ما في منافسة الإبداعات والابتكارات بتكون ميتة في داخلنا، ما بتطلع. فلازم أن إحنا يعني نكون عندنا نتنافس، ولكن عشان ننافس بصورة كويسة لازم نعرف أنه المنافسة من أجل أنه أن إحنا نطلع أفضل ما لدينا. أمثلة مناسبة جدا الحتة دي، اللاعب بتاعنا الكرة عشان يجي يلعبوا بيمشوا بيشتغلوا بيعملوا تمارين كثيرة، بيلعبوا فريقين، الفريق الواحد بينقسمه، كل فريق بيحاول يهزم الثاني بإخراج إمكانيات وقدرات. إذا كان في نقاط ضعف بيشتغلوا على الحاجة دي فرديا، إذا كان في جسمك، في عضلاتك، في رجلينك، في كتفك ومعنوياتك، ده كله بيشتغلوا عليه تدريبا على أساس أنك أنت تكون عندك أداء وإمكانيات كويسة وتقدر يعني تلعب لغاية الإضافيات كله. فده كله إنك أنت بتطلع أفضل ما لديك. عشان كده ناس برشلونة وريال مدريد يعني إحنا ما نقعد ندمر في بعض أكثر من إنه نقول فرصة كويسة لكن المرة أفضل الجاي أفضل وهكذا. ونحن لما نجي نشجع ما نشجع بعواطفنا، نشجع كده بعقلية بتاعت إنه الأفضل لازم يفوز، وأنا بشجع فلان. متى ما حصل النتيجة النهائية خلاص أنا عواطفي مفترض تقوم تنتهي مع نهاية اللعبة، وما يجيب لي أمراض في نفسي والكلام ده. وأحيانا حتى في تشجيعاتنا لما الكورة تنتهي لسه بنقعد ننتهي من بعض في الفيسبوك وما بعرف الحاجات دي، خلاص الكورة انتهت نشوف حاجة تانية. فالمنافسة عشان نحن نطلع أفضل ما لدينا ونقدم أفضل ما لدينا.
1: إذن في الختام المستمعين الكرام، كل يوم بنلقى زول سابقنا بخطوة، فايتنا بخطوة، جاب حاجة أحسن، جاب عربية، جاب موبايل أحسن مننا، فتح مشروع أكبر، عدد المتابعين، عدد المعلقين بالنسبة لهم، حتى ترقيته، الراتب بتاعه اختلف مننا شوية، ولا حتى نجاحه يعني بقى حديث الساعة، بقى حديث الناس كلهم. وشوية شوية الحياة بنشوف إن هي بتتحول، تمشي لطريقة مهمة جدا جدا. لكن السؤال المهم، نحن أصلا بننافس منه؟ أنت بتنافس منه عزيزي المستمع؟ زي ما قال الأستاذ قبل شوية، إحنا محتاجين نفحص دوافعنا، أفحص الدوافع بتاعتك، ودي الحاجة المهمة في ختام الحلقة. كل اللي أنت بتقوم به، كل اللي أنت بتتحرك به، كل اللي أنت بتجيبه عشان تنافس بهم الطرف الآخر، أنت عايز توصل لشنو؟ 200 الفوز يبقى خسارة. إذا نتمنى لكم في الختام يوم سعيد، نتمنى لكم أحد مبارك، نتمنى يوم جميل لكل الناس اللي بتنتظر ختام المحفل الكروي الكبير كأس العالم اليوم الساعة 10:00. نتمنى الجميع يستمتع بوقت، نتمنى أنه تكون في روح رياضية، نتمنى أنه يكون الختام حتى في الدول المنظمة تكون خير مثال، لأنه بحسب

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة تشتري الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعة تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة نحن بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة بتاعت الميكروويف دي عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد، مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس. أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18، مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها، أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل، أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه احنا نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كتيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة او برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فائدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم ببيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم، شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه إحنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما نحن عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. واختي السودانية إيكادولي.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول. وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قول رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير وصباح النور لكل المتابعين الحلوين الأعزاء، شديد شديد شديد حقيقي يعني يا جماعة، الواحد مفتقدكم، مفتقدكم جدا، وحقيقي مبسوط بالرجعة دي بالرغم من الغيب الطويل الشديد، لكن هندا يعني رجعنا ورجعنا بقوة زي ما بيقولوا. حقيقي بتمنى يعني كل شخص حاليا قاعد يسمعنا، بتمنى لك صباح جميل، صباح رايق، صباح مليان كده بانرجي وطاقة جميلة، ويعني حقيقي أنا مفتقدة كل زول يعني قاعد يسأل وبيحاول يعرف ترني مختفية وين ومشت وين وكده، حقيقي يعني كل الحياة دي حقيقي واحد مبسوط بيها. خلوني في الأول أصبح على الزميل الغالي الشديد رشيد. صباح الخير عليك.
2: يا صباح الخير عليك يا ترنيم، وطبعا يعني الناس ما قاعدين منتظرين تطلع لون نوج العسل. فخليني أصبح على الناس وأقول لهم أحلى صباح عليكم، وبجد مبسوطة أني أنا أكون معاكي بعد الغيبة اللي انت غبتيها. طبعا يعني أنجي وترنيم بتناوبوا علينا على حسب الامتحانات بتاعتهم، فنحن شايلينهم على كفوف الراحة وبالدعوات. ودعواتكم معاهم أنه في الظروف الصعبة دي وفي كل الوضع الحاصل إنهم هم بيمتحنوا وبيشتغلوا، ويعني نحن بنحاول ندلعهم لكن الظروف ما مدلعهم. فعشان كده أنا جيت أغطي لإنجي عشان ترنيم تطلع الليلة وبكرة تغيب ترنيم تجي إنجي وأنا أطلع لكم مع إنجي. فأحلى صباح ومبسوطة يا ترنيم إني أنا أكون معك بعد الفترة دي.
1: أنا كمان صراحة يعني آخر مرة طلعنا قبل فترة طويلة شديد. أيوة مع بعض
2: أساسا لك فترة طويلة يعني.
1: فحقيقي متحمسة للنقاش الجميل حكون بتكلم فيه مع بعض. يعني رشيدة طبعا يعني بسميها أم الشباب أو هي ذاتها شابة يعني. فحقيقي دائما بنكون منتظرين نسمع منك يعني رايك ونصايحك والطاقه الايجابيه.
2: الطاقه الايجابيه
1: بتجي منك بجد، بتفرق معانا كثير شديد. يعني انا واحده من الناس صراحه يعني يا جماعه رشيدة كل مرة بتخش على المكتب بتلقانا قاعدين وبتجي تديك طاقة كده وتطلع، يعني مثلا لو انت قاعد في الكمبيوتر كتير ويقول لا اطلع اتحرك امشي شوف في ناس قاعدين معاك، يعني امشي غير جو تعال رجع تاني، ولو برضو في واحد مننا محبط وكده بتديك طاقة. فحقيقي يا رشيدة ما كلام استوديو لكن كلام جديد، يعني بتفرق كتير شديد دايما مع الشباب.
2: بجد انا ما عارفة بشكر ربنا على الكلام اللي انت كنتي، ولو هو يعني حقيقة انا بقدر اعمل كده ممكن يكون ده طبع فيني، فبشكر ربنا عليه ودي نعمة نعمة كبيرة. بس لكن خليني انا طبعا عاوز اختف السؤال منك، امتحنت كيف يا ترى بعد الطاقة اللي جابية العمالة انا اوزع فيها دي واحدة؟
1: ذكرتي لي
2: لكن قضيت الفترة اللي فاتت كيف؟
1: صدقيني الفترة اللي فاتت كانت ضاغطة شوية، انا ما كنت يعني نعترف طبعا الزلمة لازم يكون حقيقي، ما كنت بأدي احسن اداء عندي مع الامتحانات زي ما بيقولوا، نسبة لظروف وحاجات كثيرة. يمكن أكيد كل شاب وشابة بيمروا بالحاجات دي، بعض مرات ما بيكون عندك نفس الطاقة تأدي بها الحاجة اللي أنت بتحب، يعني كنت زمانك بتدي طاقة أكتر في الامتحانات تدي طاقة أكتر. أي. حاليا شوية ممكن أقول لك الحاجة دي نزلت للأمانة يعني. لأنه يعني ممكن تكون في جرجرة حصلت، وبعدينك عندنا برضو مشاكل شوية يعني في السيستم بتاعنا، فالامتحان ممكن يتأجل، ممكن فجأة يتأجل يعني يكون
2: تقلبات الحاصلة. أيوة.
1: فأنت بتلقى نفسك شنو خلاص ما قادرة يعني ما قادرة أنك أنت مثلا بنيتي خطتك على أساس أنك أنت مثلا حتنتهي في يوم الفلاني. أيوة. تلقى نفسك ما انتهيتي. بالمناسبة يا شباب بعد الغيبة دي كلها أنا ما انتهيت، ده خبر صادم بس أنا ما انتهيت لأنه عندي تاني امتحانين مفروض امتحنهم كان على أساس أنه يوم 7 أكون بخلص لكن لسه يتأجلوا فإحنا حاليا يعني
2: خلاص على السلم الأخير نقدر نقول
1: خلصت لكن يعني هو فعليا أنا ما خلصت بس أنا حاسة نفسي كده خلصت
2: أهم
1: يعني.
2: أهم ما في الموضوع دي آخر سنة ولا لسه؟
1: لا يا رشيدة ليه بتحرجيني كده لسه لسه احنا ما وقفنا عشان الظروف يا اخي ما
2: تذكرينا
1: غيرتوا يا جماعه يعني انا متعايشة عادي مع الفكره بتاعت انه في ناس اصلا فاكره ان انا متخرجه ودي حاجه ما يعني صراحه ما هغلطكم فيها لانه انا فعلا كان المفروض اكون متخرجه
2: بس خلاص بس عيشيها كده
1: ايوه
2: هلا طبيعي عيشيها كده
1: عادي عادي على فكرة هو في فترة من الفترات طبعا ده برضو يعتبر جزء من موضوع الحلقة يعني
2: ايوه
1: فأي زوج بيسمعنا ممكن يجي يشاركنا يعني اكيد في ناس ما تخرجت في السنين المفروض تخرج فيها يعني تخرجت بعد كده وفي ناس لسه زيي طبعا وحابة اعزيكم لو انتوا لسه ما تخرجتوا زيي يعني ربنا يكمل معاكم لكن يعني هي عارفة مراحل انت بتمر بيها حقيقي يعني بتكوني في فترة من الفترات بالذات في الاول لما تشوفي كده مثلا الوضع العام انت باين كده ما حتخلصي فيه 3 سنوات او 4 سنوات لسه حتاخدي زمن ده بيحبط يعني نكون واقعيين الحاجة بتحبط شديد بالذات الشاب اللي عنده طموح وخطط يعني لما تكون مخطط انه انت بعد 5 سنين حتكون عندك شهادة بكلاريوس بعديها حتمشي تزبط وضعك تاني وتشوف مثلا تصاعد تاني وتعمل شهادات يعني بتحسبها كده 7 سنين تماما مش كده حيكون عمري كم 20 سنة لسه يا دوب فعندي فرصة أشتغل وأنزل وأنافس ويعني وأصل وعارف يعني حد ما أصل 30 سنة كده خلاص زول واصل حتات بعيدة
2: يلا يلا أنا أخش لك طوالي في طبعا يا أخوانا ده من ضمن الحلقة يعني أما وأنا سبرة
1: أنا حشتكي وإنت حتقولي لي النصيحة يعني أنا حمسي للشباب
2: أنا معاكي يلا عشان الكلام اللي أنت كنتيه الواحد بياخد قراراته على حسب الظروف الظروف الحالية اللي انتوا فيها كشباب ما بتخليكم انه تاخدوا قرار واحد اتجاه طريق واحد في الظروف دي ما ينفع لازم تكوني ماسكة 3 طرق مع بعض يعني انا الليلة لو مسكت مثلا الطريق بتاع الجامعة بس والدراسة واحدة بس اذا عطلت طيب انا هعمل في حياتي شنو ما لازم يكون عندي الخطة الاولى والثانية والثالثة دي زمان كان احنا بنسميها احتمالات احتمال ده لا اصل ده بقى واقع موجود عشان انت تعيشي عشان تنجزي عشان الدنيا تكتمش لازم ما يكون عندك سكة واحدة انت ماشية فيها يكون عندك 1 2 3 وممكن تمشيون الثلاثة في نفس الوقت ايوه ضغط ايوه وضعي صعب بس لكن طول ما انا عارفة انه انا ما قاعدة في وضعي الطبيعي يعني عاملين زي الشجر الإصابة أي حشرات أي حاجة دخلت فيها فأنت بتديها موية بطريقة معينة بتديها سماد بطريقة معينة بتخطها تحت درجة حرارة بطريقة معينة عشان تبدأ تسمر انتوا أسفوا يعني معلش على التشبيه يعني حياتكم ما طبيعية وأول وضع اللي انتوا فيه فمستحيل تمشيها بالفكرة بتاع الزمان انتوا بتصحي الصباح تمشي الكلية أبوك يجيبك ما بعرف أركب ترحال أرجع بيه البيت وين ما في الكلام ده انت لازم تمشي 1 2 3 4 ما عدي فشلة لا 3 مع بعض عشان تحس انك انت غطيتي
1: حقيقي يعني أيوة. في كم حاجة لسه حنخش ونتكلم فيها بالذات في المواضيع اللي بتخص اتخاذ القرارات والحيرة اللي بتواجهنا والظروف اللي بتتغير كل دقيقتين دي حنكون بيتكلم في الحياة دي باستفاضة أكيد مع الأستاذة رشيدة يعني ومع الخبرة بتاعتي أول تجربة أنا فيها حاليا يعني بس حقيقة حابين في الأول يا شباب نعرف أنتوا أخباركم شنو يعني إحنا دخلنا لكم توش كده في الموضوع زي ما بقول بس احنا حابين نعرف انتوا اخباركم شنو حاليا احكوا لنا يعني الايام دي يعني بتعملوا في شنو الناس اللي بتشتغل احكوا لنا الشغل ماشي كيف الناس اللي بتدرس ورونا برضو الناس الامهات الامهات وبسموها شنو ربة المنزل ايوه
2: يعني احكي
1: لي العبارة يعني حقيقة حابين نعرف أخباركم وأحوالكم أنا طولت منكم شديد فأنا أتوقع أنه أنتوا حتشاركوني بأخباركم يعني توروني الحصري والحاصل شنو حاليا معاكم يعني في الأول عندنا أخونا مجدي إسماعيل بيقول لنا السلام عليكم صباح الخير عليكم وعلى مشاهدين ومتابعين راديو سمر بيقول وألف ألف حمد لله على السلام أستاذة ترنيم شكرا كثير يا مجدي إسماعيل حقيقي يعني أول حاجة صباح الخير عليك وشكرا للتصبيحة الجميلة الجميلة اللي شاركتنا بها، وشكرا كمان انك انت بتحمد الله سلامة، يعني بجد كان واحد كان مسافر وبعيد ورجع حقيقي. يعني
2: في نصري بكر بيقول صباح العوافي يا أهل طلة جميلة وبيكم تكتمل اليوم بحلاوتكم دي، ربنا يحفظكم ويحفظ لنا الوطن الواسع الجميل ده.
1: أمين.
2: وإن شاء الله تقيف الحرب اللعينة دي، بحبكم يا ناس سمك.
1: يا سلام
2: يا زول، بيقولوا شنو أعمل القلب، أنتوا بتعملوا كيف؟
1: قلب كده.
2: أنا طبعا كان عملت لكم كده طبعا بالغلط. بس ده طبعا أنتوا بتعملوا قلب، بس حاليا نحن بنقول بريتكم.
1: أيوة
2: نحن ناس الريدة يا ترى بتعرفيها.
1: بعرف الريدة ما بندري بعرفها. أيوة أكيد، يعني حقيقي شكرا كتير لكم، يعني مجدي ونصر أو نصري، يعني أتمنى إنه باقي الشباب يخشوا ويكتبوا. يعني كمان يا مجدي بما إنك أنت شاركتنا، ويا نصر برضو بما إنك أنت شاركتنا، أحب كمان أذكرك إنك أنت ممكن كمان تدعي أو تدعو أصحابك يحضروا الحلقة دي، تعمل شير للحلقة، فحيكونوا ناس متابعينك في فيسبوك حيقدروا يشوفوها من خلالك، وكمان ممكن مثلا تناديم عديل يعني تعمل لهم منشن، ودي طريقة في أصحابنا كتير شديد في الراديو قاعدين يعملوه، بيجيبوا أصحاب جدد للراديو والأسرة بتكبر يعني، فدي حتكون حاجة صراحة بتفرحنا شديد، لأنه كده حنكون بنتوسع في الونسة وبتوسع كعدد، حتى الأسرة حقتنا حتزيد وحنستفيد يعني أكيد، لأنه في مواضيع كتير شديد ممكن تكون واقفة لنا، وحتى نحن اللي بنتكلم عنها ممكن تكون واقفة لنا بمشاركة المستمعين والمشاهدين، نلقى حلول
2: أو تلقي لها حل.
1: أيوة أفكارنا تتوسع يعني. كمان عندنا أخونا ياسر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو سمر، أنا مستمتع منكم، ربنا يحفظكم جميعا. شكرا كثير يا ياسر، ونحن كمان مستمتعين بالونسة معاكم ومستمتعين بحضورك ووجودك معنا. كمان عندنا محمد أحمد، لو ظاهر عندك يا رشيدة، في محمد أحمد.
2: أنا عارفة أنا بتعب بتبي بدل النظارات.
1: أيوة
2: بحاول ساعدوني وشجعوني نعمل نظارة، قال واحدة فيها قراية وفيها، أنا ما ممكن أعمل فكرة، حاسة أني بحادوخ
1: فعلا في حاجة، في اختراع
2: في نظارة مقسومة كذا تمشي وبتخليك تجري. فأنا اللي بقنعني أنا بالفكرة إنه أنا أعمل لها،
1: محتاجين نقنعك.
2: محتاجة،
1: هي موجودة بس الإقناع سهل
2: باستخدامها، يقول لها استخدامها سهل.
1: استخدامها أكيد حيكون أسهل. في محمد أحمد،
2: محمد أحمد بيقول أيوه. تحية صباحية للتيم العامل في راديو سمر، وتحية خاصة لكم ترنيم ورشيدة.
1: ضغوطات الحياة كثيرة جدا.
2: ضغوطات، أيوة، لازم الواحد يفكر تفكير عميق وسليم قبل اتخاذ أي قرار. تحية ومحبة، سلام ليكم. الإعلامي محمد أحمد عورد زم المهنة.
1: أيوة
2: يا زود، خش طوالي
1: طوالي. عيني يعني أخذ راحتك شديد، يعني أسألنا وجاوب معانا، ويعني أخذ راحتك بما أنك أنت إعلامي فاهم الدنيا يعني، فمبسوط بك شديد.
2: ترنيم؟ شفتوا ترنيم؟ إعلامي فاهم الدنيا.
1: أيوة
2: يعني المحامين ما فاهمين الدنيا؟
1: لا طبعا أكيد لا، يعني
2: الدكاترة النفسيين ما فاهمين الدنيا؟
1: لا مستحيل. كلهم فاهمين الدنيا. لكن هو فاهم الحوار يعني. أيوة. المشاركة دي هتفرق معانا يعني، هتفرق أيوة. معانا شديد. فصراحة دخل في الموضوع محمد أحمد
2: طوالي،
1: دخل لنا في الموضوع طوالي، يعني بيورينا بالواضح كده إنه الضغوطات الموجودة في الحياة كثيرة شديد، ولازم واحد يفكر تفكير عميق وسليم. هالتفكير العميق والسليم ده كيف هيزبط لو أصلا في ضغوطات؟ وخلينا نتكلم بصراحة، يعني الواحد لما يكون في حالة الضغط أصلا، هل فعلا بيكون في طريقة للتفكير السليم؟
2: عارفة طول ما أنت في ضغط معناها أنت كل خطوة عندك محسوبة. خطواتك مش خطوات رجولك، لا، تفكيرك، كلامك، قراراتك. ليه؟ لأنه لما تاخدي قرار أنت اللي بتكون مسؤولة عنه. في فرق بين أن أنا أخذ قرار بين أن أنا أجيب أفكار. أنا ممكن أكون تحت ضغط وأقعد أفكر هعمل كذا هعمل كذا هعمل كذا، لكن اتخذت قرار، الخطوة اللي بتجي بعد القرار التنفيذ، أو حيبقى تحصل حاصل. فحاليا ما في إنسان ما عايش تحت ضغوطات. البعيد من الحرب عايش ضغوطات، إنه هو شايل هم الناس في الحرب، الجو الحرب شايل ضغوطات إنه هو يدبر حاله كيف. فبقى في يعني، حتى لو خلينا نخففها شوية، ما نقول ضغط شديد، لكن في عدم اتزان في كل حاجة، حتى في شخصيتنا. حتى بعد الفترة الفاتت دي ممكن كل زول خلاص بدأ يعرف انه رجوله بدأت تثبت وين هيعمل شنو، لكن ما بالطريقة الصح، عشان ودي الصعبة، انك تاخد غرار بعدها. حاليا حرب يا ترنيم لما بدأت الناس, في ناس كتير أخذت غرار إنه زي ما بقولوا حتى لو كان بالإجبار إنها تركت أماكنها وشغولها, والمرحلة الصعبة دي مشت خلاص. ده كان واقع, ما بنقول عليه قرار, ما في زول قرر إنه يسيب بيته, لكن ده واقع فرض نفسه. يتخطيت ما عندك خيارات, لكن حاليا النقطة اللي نحن فيها فيها خيارات, فيها إنك أنا أعمل شنو, أنا أخذ يا قرار. يلا القرار عشان أنا أخده سليم لازم أنا أعمل له دراسة, لازم أنا يكون عندي له محتويات, لازم تكون عندي له الصورة كاملة. أنا الليلة تعالي اديني الورقة دي مكتوب فيها 1 2 3 4 5 سطور, أنا في الآخر اديني 3 سطور أعرف أخلصها لك وأطلع لك منها بقرار أو أقيمها لك. لكن نحن حياتنا فيها سطور مكتوب وثلاث سطور فاضية. ليه؟ لأنه نحن ما شايفين الرؤية حيث شنو بعد شهر 3 شهور. ما في حاجة مسكنا في يدنا. تعالي يجي سحابة كده مطرة تنزل في السطور في نص الصفحة, يلا بعديها 3 4 5 سطور فاضيين. كيف أنا أقدر أخذ قرار في صفحة فيها جزء فاضي جزء مبهم؟ فأنا عشان أخذ القرار يبقى هنا أنا لازم أخذ بالاحتمالات.
1: على فكرة يلا مشكلة الاحتمالات دي شنو, أو عيني نرجع ورا شوية, مشكلتنا نحن إنه نحن عايزين نكون عارفين كل حاجة, أي إنسان نفسه يكون عارف كل حاجة, فعشان كذا بتقع في الحتة دي, وقد تكون أنت بتدخل نفسك في ضغوط حتى لو الظروف حوالينك واضحة وصريحة, بس أنت ذاتك عشان باني خطط معينة عايز تشوف المستقبل بصورة واضحة, في حين أنه هو مستقبل هو ما واضح, وإن كان الظروف حوالينك بتقول لك أنه هو واضح استيل في الضغط اللي هو أو التوتر يعني. أيوة. أنت بتكون يعني داخل فيه بمجرد أنك أنت بس بتفكر زيادة عن اللزوم وعايز الأمور تكون واضحة يعني. أنا واحدة من الناس, وأتوقع في الشباب كثيرين كده, ما بحب عدم الوضوح يعني, ما بقدر ما بقدر استحمله. أيوة. بخش في depression زي ما بيقول. أنا بكون دايرة أعرف الحاصل شنو يعني. أيوة. الحيحصل شنو, أنا كيف حاخد قرار إذا أنا ما عارف أصلا جاي شنو.
2: في سطور فاضية
1: بالضبط زي ما كنت بتقولي يعني, أنا ما ممكن يكون قدامي في حاجات فاضية وأنا بانية خطة على حاجة ما معروفة. ف يعني نكون واضحين يا شباب الليلة, عايزين كل الناس تكون واضحة حقيقي يعني. أكيد أكيد أكيد في يعني جزء كبير مننا حيكون مرة بالحتة دي. بمناسبة حتى قبل الحرب وحتى بعد الحرب حتى بعد الاستقرار يعني, في ناس كثيرين شديد سافروا سابوا البلد تماما واستقروا خلاص, تاني ما عندهم حابة ترجعهم للسودان في الوقت الحالي, لكن ستيل عندهم قرارات. فالموضوع الليلة يعني هو ما بس بخص الشباب, بخص كل زول باني حلم أو خاتي له خطة وحاليا انجبر لظروف ما يغيره أو يحاول يعني مش يغير هدفه بس يغير الخطة
2: بتاعته, يغير الخطوات.
1: فالفكرة وين؟ إنه أنا كزول يعني نفسي أنجز في حياتي,
2: أنا معك
1: بس ما عارف كيف, لأنه ما عندي حاجة واضحة يعني, ما عندي حاجة ماسكة بيديني يقولوا عليها خلاص الحياة دي يعني هتوصلك هتوصلك.
2: معنا قبل معنا ما دي النقطة اللي أنا كنت عليك, حاليا الورقة فاضية فيها خط فوق وفي النص وفي الآخر, ومطلوب مني إنه أنا أخذ قرار, أخذ قرار عشان أعرف أنا بعد 5 6 شهور هعمل شنو, بعد سنة هعمل شنو, أخذ رجلي وين حقيف أنا في المحلة دي ولا أنا همشي. يبقى عشان أنا أخذ قرار لازم يكون عندي المحتويات, عندي المعلومات الكافية. أجيب المعلومات من وين وهي ما موجودة؟ الليلة يا ترنيم خلينا أخذك مثل, أنت الليلة هو بنوتة حلوة عندك كمية بتخط زي ما بقوله الطوبة في كل خطوة في حياتك, إن كان في ارتباط, إن كان في شغل, إن كان في دراسة, إن كان في علاقات, إن كان إن كان إن كان إن كان, والصورة قدامك واضحة, هتاخديها كيف؟ وفي الظروف دي, في الظروف دي تاخديها بإيه الاحتمالات؟ قال كلمة الاحتمالات شنو؟ إنه يكون عندي قرارين, إنه أنا أدرس القرار واحد لكن أقسمه على 2 ألف وب, لو حصل خط الخطوة دي حأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: 1 2 3 ولو ما عملتها حأكسب شنو؟
1: أيوة.
2: أو حأخسر شنو؟ دي الطريقة الوحيدة اللي أنا أقدر أخذ بها قرار حاليا. تعالي نأخذ مثلا الليلة, أنا أخذ لك من ناحية أسرية, أنا عندي أسرة, طيب جبتهم في مكان حسيت بنسبة أمان, لكن المكان اللي أنا فيه ده مؤقت, ما ينفع أنا أعيش فيه طوالي، لكن فيه نسبة أمان. والسكة بدت عندي تتفتح إني أنا أرجع، لكن لما أرجع هناك في خطوط ما واضحة عندي، أنا أعمل شنو؟ أقعد هنا في المكان اللي أنا
1: فيه زبزبة شوية،
2: فيه زبزبة ممكن هو زعته بعد شوية يبقى لي ما أمان، ولا أنا أخذ خطوة أمشي لي قدام، أخذ خطوة أمشي، عشان أنا أخذ الخطوة دي مستحيل أخذها بغرر واحد، أخذها بأنه أنا لو مشيت هيواجهني شنو وهعمل شنو وهأكسب شنو.
1: حتى لو قعدت هيواجهني شنو،
2: ولو ما مشيت هيواجهني شنو وهأكسب شنو وهأخسر شنو. ده الاثنين ممكن يكملوا لي عشان أعرف أطلع لي بسطر واحد اديني جملة مفيدة. لأنه حاليا نحن حاليا كنا في حرب، حاليا الحرب بدل ما تحولت من الميدان تحولت هنا
1: في الأسهان،
2: كل زول لسه قاعد يفكر طيب خلاص أسير الحرب الرصاص ده ما ضرب زي زمان، ممكن يكون تفلتات أمنية، ممكن تكون ظروف صعبة، ممكن وممكن وممكن أعمل شنو؟ أمشي ولا أقعد هنا في محلتي أنتظر؟ ولو بنتظرت لبتين والفي يدي في شنو؟ لو أسرة طيب خلاص المكان اللي أنا فيه ما فيه شغل كفاية، كان في ناس بدعوني لمتين اللي استحملني سنة سنتين ثلاثة ما يستحمل الرابعة، هيقول لي أنت قاعد تعمل في شنو؟ يلا ده وقت الغرر. حاليا نحن الحارب عندنا هنا، إن كان شباب ولا إن كان ناس كبار زينا كده مزولين عن أسر، أنتوا شباب عشان أنا أخذ غرر وتحت ضغط لازم أعرف معنى الضغط شنو. الضغط إنه ما عنده صورة واضحة، ما عنده صورة واضحة، ما عندي حتى التشتت، في تشتت عندي، ابقى أنا لازم أسحب نفسي كده وأعملها دراسة، دراسة ربح وخسارة، ربح وخسارة ما فيها اثنين، يا ربحت يا خسرت. شاب بدرس اهو، انت معطلة لك يا سنة، طيب انا لو ما مشيت السنة دي انا حأخسر فيها شنو لو ما مشيت؟ وانا لو قعدت هنا حكسب شنو؟ هل حكسب اني انا حنمي نفسي في مهارة تانية، ولا حكسب نفسي مش هشوف لي شغل يجيب لي قوت اليوم أكل وأشرب؟ لا إن معلش سوري في الكلمة، أنت ما حيوان عشان تأكل وتشرب، بس الإنسان ما يحول نفسه إنه دار أقول كلمة بس لكن صعب، ما تحول نفسك إنك أنت تدعلف. معلش الكلمة دي أنا قاعد أستخدمها مع أولادي، تقول له أنت ما حيوان عشان تدعلف وتأكل وتشرب، أنت عندك مهام تانية. مهامك التانية دي حاليا شوف ما تبدل دراستك بإنك تشوف لك شغل. شغل شنو؟ أكل وشراب وبس.
1: قصدك تقولي إنه الشغل ذاته ما قاعد يسدد لي،
2: ما بيبني لك مستقبل،
1: أو ما بقدر أوفر منه لقدام أمن نفسي، أو
2: ما بيبني لك مستقبل يعني. يلا دي ده الفخ اللي وقعوا فيه أولادنا وبناتنا حاليا، كلهم في ظروف الحرب اضطروا إنه يشتغلوا.
1: بس الفكرة ذاته يا رشيدة إنه زو بيتكيف بعد كده، حتى لو الشغل ما بيأمن بس أنا تكيفت معه خلاص، أنا ما عندي مشكلة.
2: أيوة يلا جاء النزاع على جواكي.

0: بأجر، إذا كنت بساعد ناس البيت، إذا كنت بعمل حاجات كثيرة شديد بالقروش بتجي من الشغل. حاليا أنا لو وقفت الشغل حابقى زول طالب متفرغ، فطبعا هي أنت بتبني مخك وبتبني شهادات، لكن في نفس الوقت يعني في زول متكفل بيك ماديا. فهي الفكرة وين؟ أنه أنا لو تكيفت مع ده ممكن أخسر ده.
1: أيوة،
0: بس يعني نرجع ونقول انه في النهايه انا زي ما انت قلتي ما اخذ لنفسي سكه واحده، اخذ لنفسي كم حاجه يعني في النهايه الدراسه دي ما حتكون فور ايفر، يعني حتكون مدتها محدوده، يعني 3 سنة 4 سنة حترجع للوضع بتاعك. أيوة. اللي هو حتلقى شغل، حتزبط امورك وكده، وفي ناس ربنا بيوفقهم بيقدروا يعملوا الاثنين. بس لكن هي الفكره بس انه انا كيف اخذ قرار حاليا؟ يعني عندنا كميه من الطلبه يعني مضطرين يرجعوا يقروا من أول وجديد أو يواصلوا في دراستهم، في حين إنه هم يعني يتكيفوا مع الوضع الجديد اللي هم كانوا فيه. فالتكيف ده ذاته يعني عشان أنت تأخذ قرار، يعني بتحس نفسك يعني هل أنا
2: تخلي اسمه أنا أتخلى من اللي أنا عملته
0: عن الحاجة دي، تخلى عن مثلا إنه أنا تعودت على البيئة الجديدة دي whatever هي كانت وين، يعني إذا داخل السودان برا السودان أنت تكيفت مع البيئة اللي أنت فيها دي، فعشان ترجع تاني بتكون شايل هم، بتكون حاسي إنه أواصل ولا أكسر حنك وأكمل في الشغل أنا فيه. يعني دي حتة برضو حاصلة، يعني ده واقع إحنا شايفينه وعايشينه وسامعينه. يعني
1: شوفي يا ترنيم، أنا بتكلم بقلب الأم والأب. لو أنت اشتغلت معليش بدون شهادات، نحن الزمن ده ما زمن انت عضلاتك شنو، ولا انت عندك يا تقروش عقلك ده فيه شنو. في ناس عندها قروش بالملايين لكن ما عارف تعمل بها ولا حاجة، وفي زول عنده فكرة يكسب بها ملايين. نحن في الزمن، عشان كده قبل كنت لك لما تاخد قرار شوف المحتويات اللي عندك، شوف المعلومات اللي عندك، جيب معلوماتك كاملة. انا الليلة اي شاب سوداني اشتغل بدون شهادة جامعية، صح ولا أنا غلطانة؟
0: بنسبة كبيرة.
1: خلينا عشان ما لازم نقول بنسبة كبيرة، أو حتى خلاص بينه وبين التخرج، ما نحن نتكلم على شريحة اللي تخرج ده ما خلاص مشكلته تحلت. لكن نحن نتكلم على اللي بقوا في النص، ولا هم ما بدوا ولا هم خلصوا، وده للأغلبية اللي هم محتارين اللي هم أنتوا. عين لنفسك، أنا حاليا عندي فكرة في راسي، انا ممكن ألقى شغل. انا اي شاب بالشريحة اللي انا بتكلم عنها، الشغل اللي هو فيه ما شغل ابن بيت، ما شغل ابن حياة، ما شغل اللي يمشيك لقدام، حتى لو بتكسب فيه الليلة اضعاف مضاعفة. لو دخلت السوق وجبت قروش، وين اساسك؟ وينه؟ ده حاجة مؤقتة، ده صورة، ده حاجة كده زي النور اللي في وش ده بيضرب ده بس، لكن لما نطفي ما حيكون يدك فيها حاجة. لكن لما تمشي وتكمل جامعتك رغم الظروف الصعبة ورغم التحديات ورغم الفلس ورغم يمكن ما تكون عندك حق الفطور ولا حق المواصلات ولا حتى تسكن وين، لكن بعد سنة سنتين بيكون عندك شنو؟ شهادتك تقدر تبني بيها طوبة. صح، أنا ممكن أبني بيت في شهر، لكن أول عاصفة تشيله لأنه ما فيه أساس. شوف الزمن ده أساسك شنو. في زمننا أنا ما أكذب عليك الشهادات كانت عن فلان وفلان وفلان وخلاص كفاية، يقولك يا زول هاي زول ده قاري جامعة، لكن البقية ممكن 10 ما قارين جامعات لكن عايشين في مجالات زمن. لكن السي ما في زول مش بيشتغل في السوق بدون ما يمشي يكون شايل له حتى التلفون البسيط ده عشان تستخدمه. انت بتلقى فيه كتابة، بتلقى فيه انجليزي، بتلقى فيه لغة فرنسية، بتلقى فيه هتجيبها من وين؟
0: هي فكرة. بس كمان يا رشيدة، كمان يعني حاليا أنا طبعا معك جدا إن في تغيرات حصلت بين الأجيال والظروف. أيوة. والسنين وكذا، بس حاليا يعني في شباب كمان حابة أشيد بهم إنه في جزء كبير شديد منهم ما متكلين كل الاتكال على الدراسة بتاعت الجامعات اللي هي دراسة معروفة، يعني انت بتخش الجامعة تخرج بعد 4 سنين 5 سنين بكالوريوس الموضوع انتهى. في دراسات تانية يعني قرصات. لأنه ما كل الناس قرصات. عندهم المجال ده حاليا، وما كل الناس عندها طوط البالدي، ونكون واضحين يعني احنا في السودان علمونا انه ثانوي جامعة
1: لا،
0: في حاجات حاليا وبنشوفها، يعني بنشوف الحاجه دي بعد ما الناس طلعت وشافت يعني اختلطت مع الجنسيات الثانيه، شافت انه لا، العلم ده ما بس قاعد جوا الجامعه، العلم ده في كورسات، في حاجات

0: جازف في سنتين ثلاث سنين في سنة، على حسب أنت شغفك شنو وعايز تعمل شنو. لأنه زمان يعني حكاية كانت محدودة، يعني كانت محدودة شديد حتى جداً. في الجامعة في مجالات هي محدودة جدا أيوه. جدا. فالفكرة بس في أنه إحنا طبعا ما حنركز بس على الجامعة كجامعة وشهادة، لكن حنركز في أنه الظروف الحالية اللي بتحصل في أنه أنا كيف أقدر أخذ قرار وأنا في قمة الحيرة والضغوطات والمتاعب والحاجات دي. لكن خلينا كده عشان ما
1: نبعد أنا عندي كلمتين
0: ما نبعد من الناس دي.
1: لا دخليهم
0: نقرا نقرا أيوة. الرسائل وبعد كده نشوف وصلوا لشنو أصلا سامعيننا ما سامعيننا حاصل شنو. عندنا أخونا أحمد بيقول لنا صباح الخير، بالنسبة لي اتخاذ القرار شيء عادي، لكن قد تواجهك مشاكل في تنفيذه. أهم حاجة إنك تكون مقتنع بقرارك وتتحمل نتائجه سواء كان ناجح أو سلبي. حقيقي يعني يا أحمد نقطة حلوة شديد إنك أنت ذكرت لنا إنك أنت لازم تكون مقتنع وتتحمل النتيجة بتاعت القرار، لأنه في كثير من الأوقات ممكن قرارك ده ذاته ما جاء عشان أنت قررت كده، عشان الناس ضغطوك إنك أنت تقرر القرار ده. فببساطة معناته هو ده ما قرارك، لكن هتضطر انك انت تتحمل النتيجة بتاعته. يعني نقطتك حلوة ممكن نرجع لها بعدين برضو يا أحمد. فضل بيقول لنا إلى الأصوات التي لا تخاف الصدى، وإلى المنبر الذي ولد ليكون منارة للوعي، إلى رائعتين ترنيم ورشيدة، وإلى الصرح الإعلامي النابض بالمسؤولية والشجاعة، أسرة راديو سمر مبارك لكم هذا الانطلاق المدوى وهذا الطرح الشجاع المدوي وهذا الطرح الشجاع في زمن أصبح فيه الصمت وتكبير الرأس بضاعة رخيصة. اخترتم أنتم الطريق الأصعب والأشرف، طريقة التنوير ومواجهة الضغوط ووضع النقاط فوق الحروف بجراءة لا تعرف الخوف. إليكم هذه التهنئة النابعة من أعماق القلب والمحملة بأعلى آيات التقدير إلى ترنيم ورشيدة. إن وقوفكم خلف الميكروفون اليوم لتفكيك أعقاد القضايا النفسية والاجتماعية ليس مجرد تقديم برامج عادي، بل هو موقف بطولي ورسالة إنسانية حاسمة. لقد أثبتتم من الحلقة الأولى أن الكلمة الصادقة قادرة على تحريك الجبال وتوجيه الحائرين نحو اتخاذ القرار الصحيح. إلى أسرة راديو سمر الكرام هنيئا لكم. هذا المفروض
1: هو قاصد يكتب التعلق،
0: وهذا التعلق أوكي، وهذا الفريق الاستثنائي. لقد جعلتم من هذا الراديو صوتا للحق ومنبرا للإنسانية وملاذا لكل من يبحث عن الكلمة القوية والمؤثرة التي تبني ولا تهدم. الحب أولا الإنسانية دائما، فضل الله كجو.
1: يا أستاذ فضل يا أخي انت قاعد شايلنا مسؤولية أيوة. كده ما عادية. صباح الخير حقيقي. عليك أول حاجة
0: حقيقي صباح الخير عليك يا فضل. حقيقي يعني واحد يفتقد رسائلك المليانة بالتشجيع ومحبتك الشديدة لراديو سمر، يعني حقيقي مبسوطين بك. وكمان أنا متأكدة أنك أنت حتكون كاتب لنا تاني،
1: كاتب كم أوكي. رسالة حناخدهم معنا في المحاور أنا واثقة.
0: أوكي
1: يلا، عندنا سفير يعقوب بيقول صباح رباح على الجميع بوجود أستاذة رشيدة وامتحانات الكيف. على كل حال زولتنا الجميلة ترنيم دوما على استوديوهات راديو سمر. نحن في أمريكا قلق ضد ضغط الشغل
0: وجدول الحياة
1: صعبة، لكن الإنسان ممكن تجدول حياتك اليومية رغم الصعاب عشان تكون إنسان ناجح في حياتك الإنسانية. شكرا لكم كثير وتحياتي لجميع مشاركي راديو سمر. يلا ده النموذج. نحن النسر في أمريكا والنسر في كندا قاعد نحصدهم، بيقول الناس دي مرتاحة.
0: لا لا لا
1: الناس دي استني معنا، أقول لك إن إحنا بنقول على شنو
0: حقيقي.
1: الناس دي مستمتعة، مشاكلهم شنو
0: وبنتعامل معهم كانوا قروش بيلقوها في الأرض
1: بالضبط يعني. ليه؟ لأنه نحن ما شايفين ورقتهم فيها عشان ما شايفين جدولة حياتهم كيف، ما قادرين نفهم إنه هناك أنت بتتحسب بالدقيقة ونص الدقيقة، بتتحسب إنه شغلك ما فيه أصحابك، ففي ضغط هم عايشين فيه. بالرغم من إنهم يعني معلش خلونا أشتغلكم شوية يا سفير، إنه أنتوا جايين من بيئة انت عشان تجي شغلك بتكون قاعد لك نص ساعه عشان تشرب كوبايه القهوه زي بتاعتي دي. يلا هناك كوبايه القهوه دي ما في شغلك، دي قبل شغلك، فده ضغط انت اساسا ضغطي عليك انك تلتزم بضغط الشغل الموجود. ففي ضغطين بدل واحد. نحن ما شايفين الكلام ده. بنفس الحكايه نحن هنا جوا الشباب حاليا والأسر عشان الموضوع ما يترمي شباب بس محتاجين حاجة اسمها تغيير الخطة وتغيير الأفكار. ودي أترنمت رجعني للنقطة اللي كنت عليك الظروف الحالية. لو كانت أسرة أم وأب عاوزين ياخدوا قرارات أو لو كان شباب عاوزين ياخدوا قرارات ما في حاجة اسمها أنا أخد قرار واحد. هتلقى نفسك بتلف وما فاهم حاجة وهترجع وتخش في في في في الحيرة وفي القلق والاتنين بيعموا العيون وشوشوا العقل. بس لكن لما أنت الليلة تاخد قرارات أنا حابة جدا إنه الناس يكون عندها حاجة في يدها شهادة في يدها. عارفة في صوت كده بنادي الواحد يقول لك شنو؟ طب هي الجامعة ذات اللي أنا بقراها لو أنا طلعت بيها برا شهاداتها دي مغيمة ولا لا؟ يلا ده الصوت البقع المبررات. المشكلة مش إنه الشهادة اللي بتمشي بتقدمها دي تغييم الكم في العالم. مشكلة راسك ده دخلت فيه وياته معلومة. المعلومة الواحدة دي أنت هتقدر تطورها كيف عشان تخليها لما تقولها لما تمشي تطورها توصلك لأعلى المناصب. لكن لما تكون ما في كله هتطور شنو؟ هتقدم شنو؟ ونحن ماشيين كل يوم. أنا كنت معاكي ولا مع أندي في حلقة قلت لا أنتم محتاجين ترجعوا لنا نحن عشان تمسكوا في يدنا عشان نعرف نمشي معاكم لقدام. لأنه بين جيلكم أنتوا أولادنا وجينا نحن في حاجات كده كتيرة حصلت في النص ما مفهومة. يعني أنا واحدة من الناس مثلا أولادي بلهز بجري بورام عشان أعرف يكون في جسر بيني وبينهم. فمرات هون اللي بيقفوا بقوموا بيرجعوا لي عشان يمسكوا يدي أمشي. يلا نحن الأولاد المشوا دال ما داري أنه نمشي يدينهم فاضية لأنه أنت حياتكم بقت تكنولوجيا حياتكم بقت ما بتتحسب. أنا أمير ولادي بقول لي أوصف خلاص أنا مرقى مشوار ده أبسط حاجة هأسأل بنا تطلع عيونه أمي تسألي وفي زول سي بيزلع عن عنوان والتلفون الشيلة ده بتعملي باش أمير التلفون دخله بالعنوان شنو أمي أكتبي وشغل الاتجاهات وأمشي أمي ما في زول بيسأل لزول. يلا نحن عايشين لحد سي بيزال ما بيتوه.
0: حقيقي عارف أنت قلت يعني بجد قلت نقطة يعني أنا حاجي فيها شوية اللي هي يعني الشهادة كشهادة ممكن تكون فعلا ممكن تكون فعلا ما حتتقيم في الجهة اللي أنت ماشي لها نسبة للدراسة أنت درستها في مكان معين باسم معين ممكن. لكن زي ما قلت مخي أنا ما كنت بقرأ في المعلومات دي لأنه في النهاية نحن يعني للأسف بنقع في الفخدة إنه أنا بقرأ عشان الشهادة ما عشان المعلومات.
1: أيوة.
0: اللي أنا ممكن أطورها ولا أنا ممكن أطبقها في حياتي ولا أنا ممكن أطورها وتبقى حياة مرغوبة جدا جدا. يعني بنشوف في كمية بصراحة من السودانيين لما طلعوا برا إذا كان دكاترة مهندسين أيا كان المجال بجد قفزوا يعني ورفعوا راسنا. يعني بتشوفي ليه لأنه ممكن تقول إنه الشهادة قراها دي في جامعة عادية جدا جدا في السودان
1: لكن هنا كان في
0: شنو؟ لكن مخه كان فيه شنو بالضبط يعني أيوة. المعلومة دي طورها كيف اشتغل أيوة. عليها كيف الموضوع كان عبارة عن حفظ وتسميع وتسليم وخلصتها ولا كان بشغف. ده بيرجعنا لحتة شنو يا رشيدة للهدف أصلا أنا أيوة. هدفي شنو؟ لو أنا هدفي فعلا أقرأ لي 4 سنين 5 سنين عشان يقول وفلان يعني أيا كان اللقب مهندس ولا دكتور ولا محامي ولا كده ولا أنا بدرس عشان أنا عندي هدف وعايزة أوصل للهدف بتاعي ده عايزة أبني بلدي عايزة أبني مكاني ما آخر مثلا عايزة أكون عالمة عايزة أكون أستاذ عايزة أكون شو بمناسبة حتى ربة المنزل دي في دراسات بتدرسيها عشان تعرف تربي العيال. يعني حتى الحاجة اللي هي ممكن تكون عادية يعني أنا ما أدري أقول دكاترة مهندسين ديل خلاص هم الواصلين في الدنيا وحققوا أهدافهم. ممكن أكون أنا بنت عايزة بس أعرف كيف أربي عيالي تربية سليمة
1: ودي ما سهلة.
0: يعني إحنا بنستهين وللأسف الاستهان لما بنستهين بالحاجة دي بنقع في مشكلة إنه ده تربية بصوت. والتربية دي مسؤولية كبيرة جدا جدا. فأنا ما بس بخص الكلام للناس اللي هم يعني
1: أكاديمي بس.
0: مركزين عليهم أوريدي من زمان عايزين برضو نشوف الناس التانين. يعني أنا حاليا خلاص يعني ما عندي أي مزاج أو ما عندي خطة ولا هدف إنه أنا أكون بخش وبختلط مع الناس في الجامعات وعشان أبقى مهندسة ولا أبقى دكتور ولا أبقى whatever. لا طيب أنا عايز أعمل شنو في حياتي؟ يعني سؤال بجد يعتبر بسيط لكن هو فعلا كبير. أنا عايز أعمل شنو في حياتي؟ عايز أكون مسؤولة من أطفالي، عايز أكون الأم بيسموها الأم المثالية، بتعرف تربي عيالة، بتتفهمهم، عايز أكون شنو؟ لو شاب عايز أوصل، طب عايز توصل عشان دير توصل لشنو؟ ففي حاجات كثيرة شديد إحنا ما قاعدين ناخد بالنا منها، لأنه للأسف عقولنا غزوها لنا ب ب ب بفكرة إنه عندنا الجملة دي، يعني أقرأ عشان بعدينك لما تمشي تتقدم لواحدة يقولوا فلان ده محامي كبير، فلان ده مهندس كبير، فلان ده دكتور، ما عشان أنت دار تسوي حاجة بالحياة دي،
1: أنت عايزة تعمل باشن
0: شو، عايز شو، فاهمة؟ عايزة أظهر.
1: أيوة.
0: فأنا كده وصلت للهدف للأسف، أنا كده ما وصلت لأي حاجة، ولا حتى بشجع زول يكون بيعمل الحاجة دي عشان هو بس اسم وخلصنا، لأنه لو على الاسم الأسامي كثيرة شديد.
1: أيوة.
0: يعني أنت برضو ما حتتميز، يعني أنت لازم
1: ما اسم مكتوب في صفحة طويلة بالزبط. بس إلا يعجب لازم يكون جذاب
0: بجد.
1: عارفة يا ترنيم، أنا قلت لك إنه في حاجة اسمها تغيير الخطة. حاليا كل زول دي بيشات نظر أو حاسة إن هي فيها نسبة صح، لو صح قول لي صح ولو غلط قول لي غلط. حاليا في زي ما الحرب دي هدمت بيوت، لازم تهدم أفكار جوانا، لازم في أفكار كده نحنا
0: تجيف
1: تماما. حاليا نحنا محتاجين كل إنسان يبقى هو إنسان بنفسه. ترنيم هي ترنيم، وصلت ليكي؟ رشيدة هي رشيدة، ترنيم تبقى هي إنسانة ترنيم بمتطلباتها برغباتها بأفكارها بصحة بغلطها بكله، تبقى ترنيم عشان تعرف تنجز في الظروف الصعبة دي. ترنيم لو بقت لي نص رشيدة ونص أمها ونص أبوها، أنا هنا عشان بس أتفهم صح، أنا هنا ما بقول الأسرة ما عندها دور، لكن بقول تدخل الأسرة في اتخاذ القرارات للشباب استوب. كيف اديكي وجهه نظر، اديكي راي، اخذ لك قرار، اخذك تحت ضغط تنفذيه؟ لا. عشان كده لما قلت لك الانسان يكون واقف في اتخاذ قرار مصيري، اول حاجه بتواجهه الخوف. انت خايفه من شنو؟ خايفه من افشل؟ الفشل خطوه في سلم النجاح.
0: خايفه اني اغلط، خايفه اني اضيع سنين من حياتي، خايفة في حاجات كثيرة شديد بتخوفني.
1: يلا لنا. انت لو وقفتي في نفس المكان هتكسبي شنو؟ هتكسبي شنو؟ انت كولد، ما هو الدنيا دي ولد وبنت، ما في حاجة ثالثة، وحتى لو في حاجة ثالثة انا ما ده ما مجالي.
0: بعيدا عن هذه النقطة،
1: ولد وبنت.
0: ايوه.
1: لو ولد واقف في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ ولو بنت واقفة في نفس النقطة دي هتكسب شنو؟ وحذاري حذاري البنت اللي بتقول لي أنا عايزة أسيب كل ده عشان أتزوج، عشان أستقر. مين هتستقر بالولد اللي هو ذاته هو محتار في روحه؟
0: عملت لنا الرسمة، يعني نفسي تشوفوا الرسمة، الرسمة بحاجة تشرح لي الموضوع. لا حرمين وحرمين حرمين لأني شخففة
1: طبعا يا اخوانا ده شغل المحاميين، لما الواحد يدون معلومات بيقول لك كوين القضيه، فتلقى خدت لك كم سطر وتفنيت ترسمت
0: كم عملت بيت ولد وبيت ميدان كوره، ما فهمنا ده شنو، لكن يعني كويس ما مشكله.
1: بيت ولد. أيوة. انا ضربت في البنات ليه؟ لان البنات بيعتبروا الزواج مخرج. لو فكرت في الظروف اللي انت فيها انه الزواج مخرج، انت جبت مشكله جديده للمشكله اللي عندك. حاليا كل شاب وكل شابة محتاج يبقى هو، محتاج تبقى نفسك.
0: ولو ما عرفت نفسك ببساطة ما حتقدر تشارك زول تاني في حياته، لأنه أنت أنت يعني أنت كزول عايز تتزوج أو كواحدة عايز تتزوجي، يعني لو أنت فعلا ما اكتشفتي نفسك، اكتشفتي نقاط القوة، نقاط الضعف، أفكارك، أحلامك، أهدافك، حتشاركي بها زول ده كيف عشان تبقى أحلامكم؟
1: الظروف يعني. الظروف اتغيرت يا ترنيم. اوعى تفتكر الزواج زي ما نحن عشناه زمان، انت قاعده في البيت تقف قدام المرايه ساعه 3 تسوي الاكل، تتفرجي في التلفزيون. لا لا لا لا لا لا لا، حاليا انت بتتزوجي، وحتى اللي انت متخيله مخرج لحياتك ولمشاكلك، انت بتلقي نفسك الليله تب معاكي 50 300 واحده بيعدوا على في اليوم، قلبي تعرف تتكلم واللي بتعرف تلبس واللي بتعرف تقول كلمة حلوة واللي بتعرف تعمل واللي بتعرف واللي بتعرف واللي بتعرف. ابقى انت محتاجة انك اصلا تكوني مؤهلة رجولك ثابتة. انت ما حد يتزوج بس الليلة معلش في الكلمة عشان تخطي حنة ولا عشان تلبسي دبلة. انت عشان تكوني بيت حاليا محتياتك شو عشان تكوني كحل. لا يا بنتي بقول لك بكل فخر
0: عمري ما كان حلا
1: اقعدي في محلتك ده ما الحل. اقعدي شوفي انت دايره شنو, عاوزه تعملي شنو, رجولك ثابته وين. زمان كان الزواج يعني انا عارفه بعد شويه حلقه كلام هنا الناس تقول لك دي بتقول في شنو. زمان الزواج كان هو كل الحياه للبيت, حاليا الزواج جزء من الحياه للبيت. ومش معناها هنا التمرد على طبيعه ربنا او على الزواج, لانه بقى الزواج ذاته متطلب انه انت يكون فيكي حاجات كثيره. انا ما حزوج لي واحده ليل عشان تطبخ لي حله باميه. انا براي مش اجيب في البيت جهاز من الند بطبخها. لا انا دايره اجيب انسان يضيف لي حياتي, واحده تضيف لي حياتي, واحدة أنا لما أدعب به يكون عارفة تربي الأولاد كيف. التربية دي ما سهلة.
0: هو حقيقة عشان هو في النهاية يعني مسؤولية, فلازم الزول يكون داخل لها, مش إنه كانوا بيلجأ لحلول زي ما قلتي مشاكل حصلت في حياتي فقررت إني أهرب منها بالزواج.
1: بالضبط.
0: أنت كده عقدت الأمور.
1: دي الله دي نقطة الخوف. الأولاد خايفين.
0: الضغط بمناسبة بينتج منه قرارات للأسف يعني غلط. أنا ما بحب أقول إنه قرار غلط, لكن بقول إنه للأسف ما بيوصلك للحياة اللي كنت عايز توصل لها. في حين إنه يا رشيدة الموضوع هو, أنا ما بقول هو بس بسيط, لكن هو فعلا لما نجي نفكر فيه بالعقل هي أنت لازم تكون فاهم نفسك أنت مخوفك شنو. يعني أنا مخوفني شنو ببساطة. أنت اللي حتجاوب على السؤال ده, ما في زول حيجاوب لك عليه. وممكن يكشف لك حاجات كثيرة, شيء جواك محتاجة شغل, لكن بتتزبط. يعني ما في حاجة في النهاية بتعدي ساي من غير ما يعني تتصلح. في كل الحياة بتتصلح. إذا أنت اكتشفت أنه أنت عندك مخاوف, أنت النوع بيفكر كتير, أنت النوع بيخاف من أصغر التفاصيل, النوع بيخاف يغلط في حين أنت المفروض ما تكون بتخاف تغلط, لأنه الغلط هو بيعلمك أصلا.
1: أيوة.
0: ممكن ده يكون نسبة لتربية لوضع أنت قمت فيه ولحياة كثيرة شديد. بس الفكرة وين, عشان نرجع تاني نفس النقطة, أنه أنا لو محتار لازم أقف مع نفسي.
1: بصار.
0: ما في داعي للاستعجال.
1: ما تجيب حلول. ما تطبطب على نفسك.
0: بالضبط. لازم أفكر مع نفسي أنا محير شنو. أنا ببساطة مخوفني شنو, والحل الستيبل أو الحل الثابت ما المتغير. يعني ما أجيب لي حاجة تزيد علي الضغط زيادة.
1: بالظبط.
0: وتكون عبارة عن حل شكلي فقط. يعني فلانة
1: بدون تفاصيل.
0: أيوة جوة. فلانة اتخرجت واستقرت. لا ما عمره التخرج ما كان استقرار, ولا الزواج ما كان استقرار. فكرة الاستقرار فيك انت.
1: بالظبط.
0: انت لو مستقر من جوا, انت لو فاهم نفسك عارف وضعك يعني حتقدر فعلا تقول بفم مليان انه انا حاليا مستقر, انا حاليا خلاص ركتة. لانه لما نكون هايجين كل المشاعر دي بتأدي لك لنتيجة صعبة شديدة لو اتخذت فيها قرار أثناء ما أنت في الخوف الشديد أو في الفرح الشديد أو أي حاجة زادت عن حدها بتقلب. يعني
1: أدخلك في نقطة تانية في اتخاذ القرار المصيري. أخذناها الخوف, شوف زي ما أنت كنت كده أو قلناها, شوف أنت خايف من شنو. خوفك ده بدايته شنو؟ كل زول خوف عارف. انا ليلى ممكن اديك مقترحات الخوف عن كذا وكذا وكذا وكذا, لكن اللي انت مخوفك ولا واحده من اللي انا كنت ولا واحده. عشان كده نقطه الخوف دي كل زول بيحددها هو مع نفسه.
0: حاجه شخصيه,
1: حاجه شخصيه.
0: مين فانا احدد لك خايف؟ لا
1: لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. انا ممكن احسب لك خوف من كذا وخوف من كذا وخوف من كذا وخوف, ولا العشره اللي هقولهم انت واحده فيهم. في نقطه تانية دي ممكن توسع لك دايره الخوف شويه او توضحها, مش توسعها, توضحها لك. الضغط الجاي من الناس. نحن الليلة وأكون صريحة ويا ترنيم يعني ربنا يسامحني في حلقتك الخطيتيني في عادي مع كوباية القهوة دي.
0: صح صحتك. خليتك تطلع عن شعورك.
1: لا خلتني بلحت بقول علاش نحبة الصراحة.
0: أوكي.
1: نحن ضغطين على أولادنا. ضغطين على أولادنا. ضغطين عليهم بجد. دارينهم ينجحوا ما في معطيات نجاح. دارين انهم نشوفهم عندهم وهم ما عندهم. يعني زي ما بقولوا مربطين ايدينهم وكرعينهم ورامينهم في الماء بيقولوا لك تتبلي. ده اللي احنا عاملينه في اولاد الناس. في ضغط مننا حتى لو ما تكلمنا كفايه نظره عيوننا. ثلاثة سنين أولادنا محلك سر محلك سر. حتى الحلول في حلول مؤقتة فبقينا نضغط عليهم. لو بنات وأنا مركزة ليه مع البنات لأنه فكرة الزواج بقت كثيرة والزواج بدون استقرار فيه تنازلات. انت بتشيني مشكلة مستقبلية. الزواج ده فيه انتاج. عارف المشكلة لو انا يا ترنيم مشكلة بتبقى فيني انا بس تحمليها. لكن مشكلة بكرة فيها بنت فيها ولد تاني فيها سلسلة ثلاثة أربعة انت حتجرهم معاكي. لا ده غلط. وبيجي من وين؟ من ضغط انه وكنتها ولسه بقولها كان عمره 15 بس حاليا عمره 17 كان 17 بقى 20 وكان 20 بقى 25 فبدينا نضغط بانه الزواج استقرار زوجي وبدت عيون بناتنا تشوف تقدم تنازلات وبدا عندنا هذا الكارثه العلاقات
0: الالكترونيه
1: الما انا انا انا ممكن الناس الشباب يشوفوها هي دي صح هي دخل الجهاز ده في حياتك زي ما انت عايز جيبها معلومات لك انت جيبها مشاعر ممكن يجيب لي اعجاب لكن يجيب لي مشاعر تبني بيت معظم ممكن تجيب لي مشاعر انبهار كلام حلو شكل حلو ماديات حلوة لكن مشاعر تبني بيت بكرة لما تحصل عقبة بخلينا استحملك شنو بخلينا استحملك شنو ما نحن كلامنا هنا ما كان واقعي. أنا ليه لما نجي أكتب كلمة عيوني بيجوا فيها هل تلزقت مع بعض ولا أنا كله كنت بعين وبكتب حطلع لك لغة أنت لو كنت تخصص شنو ما حد عارف تقولي
0: ما حد عارف بالضبط
1: ما حد عارف أنا قصدي شنو. يلا دي العلاقات اللي بقت شايكة حاليا إن كان لبناتنا ولا إن كان لأولادنا الجنسيات الغريبة البديلة عشان نتزوج عشان نطلع برا. أنا ما ضد الزواج بتاع الأجانب أنا ولادي بزوج ماما زوج من السودان. أنا بالعكس بحب الانفتاح وده قرار شخصي جدا عمره الإنسان ما يتدخل فيه. يلا الضغط ان احنا ممارسينه على أولادنا رغم انه هم مضغوطين نفسيا انه بدنا نديهم أفكار ونلزمهم انه ينفذوها.
0: بمناسبة رشيد أنا كمان في نقطة عايزة يعني أكد عليها انه ما بس بعض مرات الأهل بيضغطونا أنا اللي بكون ضغطة نفسي براي. يعني لو دعيني أتكلم في حتة الزواج أو في غيره يعني أنا اللي بكون شايفة إنه الناس كل القدري ديل هم حاليا اتخرجوا فما في زوج يتكلم معي أهلي ما ما ما يعني ما قالوا لي أنت يا ترين فاشلة ما قالوا لي ديك ما تخرجت أنت ليه ما تخرجت ديك ما تزوجت أنت ليه ما تزوجتي. الفكرة هنا في مخي. يعني حاليا الأهالي أنا بقول بنسبة كبيرة شديد أنا غايته الشايفاه وبصادفني إنه هم وصلوا مرحلة من الوعي جزء منهم لكن برضو الشخص ذاته في حد نفسه لو ما محدد لنفسه هدف لو ما محدد لنفسه قرار يعني ثابت هيلقى نفسه يعني بتأثر بقرارات الناس حوالينه. يعني فلان قرر إنه يسافر أنا لازم أسافر ليه عشان هو سافر بس ما عشان أنا شايف إنه دي خطوة مهمة لازم أقوم بها وكده. نفس الشيء في الزواج ونفس الشيء في كل الخطوات يعني ما في حاجة أكبر من الثانية. لكن الفكرة وين إنه أنا اللي بتأثر بعض مرات أو بسمح لنفسي أكون بتأثر بقرارات الناس الثانية نسبة لإنه شكلها من برا نجاح
1: أيوة.
0: لكن مع الجو الحاصلة دي
1: لا لا لا لا لا
0: ممكن
1: لا لا.
0: تكون ما أنا ما عارفة فبعض مرات الأهل وبعض مرات الزوج ذاته هو
1: ما نقبل كنت لك غير الضغط الواحد العايش أيوة. فيه ونحن بقينا بنخد ضغوطات برا ضغوطات أيوة. مادية ضغوطات عمر ضغوطات صورة ما واضحة الضغط لما يجيك من الناس إنه أنا بديك مقترح شيلي نفذي ده غير اللي أنت مطلع أصلا مبتكرها أصلا أنت لنفسك
0: أيوة. كمان حابة نكون بنقرب رسائل فضل بيقول لنا لما يكون الموضوع متعلق بحقك بمستقبلك أو بكرامة ناس تانية معتمدة عليك هنا تكبير الرأس بتحول من مرونة لتوطؤ وسلبية للضغوطات الضغوطات بتصعب القرار طبعا بس الاستسلام للضغط بيخليك مفعول به، بينما اتخاذ القرار بخليك أنت الفاعل والقائد لحياتك. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل الله كجو، شكرا كثير يا فضل. حبيت شديد الفكرة بتاعت أنه أنت لما بتتخذ قرار أنت بتكون يعني بتتفق مع واحد من الناس اللي كانوا قبل علقوا لنا، أنه أنت لما بتكون صاحب القرار بتقدر فعلا تتحمل النتيجة، إذا كانت النتيجة دي إيجابية ووصلت للهدف بتاعك أو كانت سلبية. فعلى الأقل لو ما متعود تاخد قرار، يعني لو أنت شاب وما متعود تاخد قرار، يبتدي يشتغل في الحتة دي شوية شوية. يعني ما من زول ما بيعرف يقرر لزول فجأة بيقرر أنه يسافر ولا يتزوج ولا بتاع. يعني حاول شوية شوية أدرس شخصيتك، يعني لو أنت ما عارف اللي بينفع معك شنو والما بينفع معك شنو، حاول شوية شوية أبني الخطوات دي عشان بكرة تعرفين تتخذ قرار وتكون قادر تتحمل النتيجة بتاعته. السفير يعقوب بيقول لنا صباح رباح على الجميع بوجود أستاذ رشيدة. أوكي أنا قبل قرين رسالة يا سفير.
1: أيوة دقيقة، في
0: رسالة،
1: في حبيب،
0: في وفي فيدال برضو عشان ما ننساه عملنا إيموجيز. اهلا بك، منورنا جدا جدا، صباح الخير عليك، ونتمنى انه الايموجيز دي يعني تزود على كلام عشان نعرف انت رايك شنو في موضوع الحلقه.
1: معانا حبيب بيقول سلامات لكم بعد فتره. في الحقيقه معظم السودانيين اليوم عايشين تحت ضغوطات عاليه جدا، لذا يجب علينا ان نتعامل بحكمه عاليه لحظه اتخاذ القرارات. ونحن تحت الضغوط او ممكن نعجل القرار لحين تخفيف الضغط فينا أو استشارة الأعزاء الذين نثق بهم من حولنا.
0: واو، نقطة،
1: دي النقطة بتاعت الاستشارة،
0: نقطة حلوة شديد. الاستشارة كمان ننتظر على الفترة اللي احنا فيها دي، ننتظر شوية، نصبر،
1: دي نفسك مساحتها.
0: حقيقي دي نقطة جميلة شديد يا حبيب، يعني أنا ما حصل مرة خطط على بالي أنا أنتظر شوية كده بس أخلي الفترة دي تمر وأكيد حقدر أقرر يعني. فشكرا كتير لك يا حبيب، مبسوطين بك جدا جدا. في اوكي فيدا روبرت قال لنا peace be upon you, good morning to you and to all the listeners and the followers of Radio Samer الطيبين, thank God for your safe return. مستر نيم، شكرا كثير يا فيدا، حقيقي شكرا كثير كثير لك. ونحب نعرف رايك في الموضوع بتاع الحلقه يا فيدا. يعني حاليا انت اول ما عرف قاعد انطق الاسم صح ولا غلط، معلش قاعد انطق غلط، لكن حابه فعلا اكون بعرف الطريقة اللي بتتخذ بها قرارك في ظل الظروف الصعبة. بتزبط الوضع كيف؟ بتتخذ قرار لما تنتظر الظروف تهدى، ولا ما بتتخذ قرار تماما، بتسيبه زي ما يجي زي ما كاتبين يعني عنوان الحلقة؟ يعني بتتصرف كيف؟ شاركنا برأيك، وأكيد عندك تجارب كثيرة شيء ممكن تفيدنا وتفيد حتى المستمعين. يعني في إبراهيم
1: في رسالة، خلينا قبل إبراهيم معها أنا أقرأ لك رسالة أمل بلال. أمل بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخصائي نفسي وسعيدة بموضوع الحلقة. عاوزة أقول أكبر خطأ في الموضوع إنه أنا أتزوج عشان أطلع من مشاكل في حياتي وأهرب. عاوزة أقول إنه دي بوابة جديدة لكمية من المشكلات الجديدة. أول عدم التقبل والتكيف مع الشريك. التكيف مع الشريك. بجد يا أمل، أنت يعني أنا كنت منتظرة إن زول يأيدني إنه الحال ده غلط. أنا ما بقول الزواج غلط، بقول إنه في تتخذ الزواج حل غلط، لأنه الزواج جزء من الحياة. أنت بتاخديه لما تحسي إنك أنت في زوجة أنت خلاص بدأ أنا أنا أنا أنا قاعد أقول الزواج بيبدأ بإنك تحسي أنت حياتك كاملة مكملة. لما تقابل إنسان بتحسي إنه الإنسان ده خلاص دخل في حياتي بطريقة ما، بقى إضافة فيها. أنا سعيدة عشان هو موجود، أنا بنجز عشان هو موجود، أنا حياتي بقت أفضل عشان هو موجود، مش عشان يحل لي مشاكل، أنا حل مشاكلي، لكن وجوده مديني طعم للحياة أكتر. يلا هنمشي خطوات مع بعض، لكن أجيبه أنا عقدة هنا وعقدة هنا وعقدة هنا، جايبه مصباح على الدين؟ لا، ما في مصباح على الدين
0: حقيقي. بالمختصر كده يا شباب، ما في
1: مصباح على الدين. شوفوا لكم حلال تاني.
0: شوفوا حل تاني. شكرا كتير يا أمل لرسالتك، وبما أنك أنت أخصائية يعني نفسية وكده، يعني كتير من الرسائل يعني أنصحينا، شاركينا برأيك يعني كده، ورينا حاصل شنو. عندنا عباس، بس نمشي بالترتيب عشان
1: أيوة
0: عشان ما في زول ما نقرأ رسالته. أوكي قبال عباس في فضل بيقول خارطة الغد من من من من طلب الوظيفة إلى صناعة الفرص رغم قتامها المشاهد الحالي إلى أن اليقين بنسبة 100% بأن السلام والاستقرار قادم في مقبل الأيام هو الوقود الذي يجب أن نتمسك به، ولكن السلام القادم يحتاج إلى بناء وليس إلى متفرجين، وهنا يأتي دور الحسام لكل سوداني في الخارج. تأسيس الجيل القادم المغترب اليوم ليس مجرد باحث عن أمان معيشي، دورك الأول والأساسي في مهجرك هو بناء أساس قاطع وتثبيت القيم السودانية الأصلية في أبنائك ليكونوا امتداد حقيقي للوطن لا مجرد عابرين. وبيقول كمان نقطة تانية، تغيير عقلية العودة. عندما يتعافى السودان لن يكون بحاجة إلى موظفين يبحثون عن مكاتب ورواتب، الوطن سيكون بحاجة إلى منتجين ومستثمرين.
1: الله الله على الكلام.
0: بيقول تاني، مشاريع الإنتاج الفعلي، إذا قررت العودة لا تعود لتبحث عن وظيفة، بل عود بمشروعك بفكرتك وبرأس مالك لتخلق منصة عمل تستوعب وتشتغل 50 أو 100 سوداني من الداخل. هذا يبني هكذا يبنى الاقتصاد، وهكذا نرد الدين للوطن. قدم لنا الكثير وداير منا الكثير، الحب أول وإنسانيا. أوكي نقدم الدين للوطن وقدم لنا كثير. شكرا كثير يا فضل، بالجد حرفيا نقاطك قلتها يعني 100% بنتفق فيها معك، ومحتاجين فعلا نشتغل على العقلية بتاعتنا، من إنه إحنا دائما في حياة إنه بس دي حاجة بسيطة، لأنه إحنا فعلا عندنا
1: طيب
0: حلم.
1: أيوة شفت الأفكار المؤقتة دي.
0: أيوة وحقيقي محتاجين شديد يكون كل واحد جواه في حلم، يعني ما ينفع تكون ماشي ساي مع الماشين يعني وجاي مع الجايين، أو تشيل حلم زول وتحاول، لا الحاجة دي ما حتدوم، الحاجة دي للأسف ما حتدوم وما حتتطور لأنه ده ما حلمك. بالعكس لما كمان تكون انت شخص عندك حلم معين، عندك هدف عايز توصل له، هتحاول بقدر الامكان تطور فيه، ولو الباب ده اتقفل هتحاول تشوف بيبان تاني، لو طريق ده تسد هتشوف طرق تانية، ليه؟ لانه ده هدفك، ده شغفك. أيوة. فحقيقة شكرا كتير يا فضل انك انت ذكرتنا بالفكرة دي، وذكرتنا بانه كل واحد فينا عنده دور في انه يكون بيبني البلد لقدام، وبرضو ذكرتنا بأنه حتى لو القدام ده بعد سنين طويلة، حالياً أنا عندي أولادي،
1: عندي أولادي،
0: أولادي ده أنا على الأقل أعلمهم حاجات كويسة عن البلد، أعلمهم كيف يقدروا يبنوا أحلامهم،
1: كلمة أيوة،
0: ويستمروا في الأهداف بتاعتهم. حقيقي شكراً كثير. الزاكي آدم بيقول تحية صباحية ثنائي جميل، صباح المحبة والأمل. يعني شكرا يا زكي أو الزكي آدم، بالجد شكرا كثير لك، وصباحك جميل ورايق يا رب. إيمانويل بطرس بيقول لنا Good morning راديو سمر. Good morning يا إيمانويل، مبسوطين بك شديد، وكمان دارين نعرف رأيك أكثر في موضوع الحلقة.
1: معنا جمال ويلسون الصديق الرائع بيقول صباح الخير الأستاذة رشيدة وترنيم. شكرا لك يا أستاذة رشيدة في شرح حياة المهاجرين في كل بلاد المهجر. جميع المهاجرين تحت ضغوط الحياة اليومية في الشغل، قال لك الدوام 12 ساعة فقط، 30 دقيقة للأكل، 2 قال لك 15 دقيقة راحة، وبقية الساعات 11 شغل بدون راحة.
0: 11 ساعة ما فيه ولا شيء.
1: قال لك في بعض المجالات ما في وقت للذهاب للحمام أو شرب المياه. أتمنى إنه الناس في السودان تفهم دي، خاصة الذين يتخيلون إن القربة نعيم. قال لك الفرق إنه الغربة فيها الفرص لكل مجتهد في الحياة، والسلام غير كده الضغوطات المادية والنفسية وتفكيك الأسر أكتر في القربة من السودان، لذلك لا تحقد أو تحسد الذين عايشين في القربة. يا أستاذ جمال أنت فعلا وضحت نقطة صورة كده قال عليكم الدائر يمشي، اعرف هناك الوضع شنو، اعرف الضغوطات ال 12 ساعة دي عندك فيها 11 ساعة شغل، عندك باقي لك ساعة فيها أكل وأشرب وراعي أسرتك، تعملها كيف ما معروف، وفوق عليها في أسرتك القاعدة، في أولاد عمك، في بنات خالاتك، في منو، في منو منتظرين كل شهر
0: ترسل.
1: ضغط بعد يلا الهجرة الما مدروسة معلش يا جمال أنا لو بتكلم صح يا ريت ترد لي. الهجرة ما مدروسة برضو ما حل زي الزواج. أمشي وإنت عندك شهاداتك, أمشي وإنت وضعك كويس, أمشي وإنت شايل أفكار في راسك كويسة
0: على الأقل تنظم بحياتك.
1: ما خلينا أكون يعني صريحة, خلينا أكون صريحة جدا. ما تمشي عشان تمشي تكسر التلك هناك, ما إهانة للناس, لكن أنت بتمشي هناك عشان تبذل مجهود. أتعب بتتعبه هناك بدنيا, أتعبه هنا بدنيا وذهنيا, عشان لما تمشي للفرصة تبقى فرصتك 100%. ما تمشي وتأخذ آخر فرصة. أنا اللي بزعلني إنه نحن بنمشي ما بنعاين لأول فرصة, لأنه أول فرصة ليها مؤهلات. طبيعي نحن بنمشي بنقف آخر الفرصة. ليه؟ لأنه أنا أخذت الخطوة غلط, الخطوة الأولى أنا مشيت بها غلط. مرة أنا هيثم مرة قال كلمة أنا صل ما حنسى, قال قبل ما تطبق شنطتك عشان تهاجر شوف أنت مهاجر ليه. مهاجر ليه؟ ماشي عشان تجيب قروش. لو عمرك 20 حيبقى 30, حيبقى 40, وحتلقى نفسك ثابت في نفس النقطة. ليه؟ لأنه الفرص الهناك للي عنده معلومات. كلنا عندنا مخ, لكن كيف تدير معلوماتك دي؟ ماشي راسك فاضي ماشي بس كده, كلمتين انجليزة على كلمتين فرنسي على شوية عضلات على شوية ده هناك بيثبتك فهم, بتعيش وبترسل قروش لأهلك. لكن محلتك ثابت زي الكوبايه. الكوبايه داس بشري رجلينا بتتصلك هناك, ما حشري رجلينا تصلك.
0: اذا اي قرار محتاجين فعلا نكون يعني بندرسه. يعني ما جات على الزواج ولا جات على السفر حرفيا, لانه ممكن نكون بعيدين من الحاجه دي, او ممكن نكون احنا اتجاوزناه يعني عملناه وتجاوزناه. بس الفكره في انه الدراسه بتاعت القرار انا هتاخذه دي نقطه مهمه شديد. ما ينفع اكون فعلا بس ماشي بس يلا راح بس ماشي. أنا معاكم يعني في أوقات كثيرة شديدة بتحتاج تقرر وقتي, لأنه ده أمر طارئ وغد يكون بنسبة كبيرة شيء تزاته إجباري. يعني ما في مساحة كثيرة إنك أنت ما تقرر القرار ده. لكن الفكرة في إنه يعني أهمية يعني دراسة الموضوع, وبرضه نستشير الناس ونسأل ونتعلم. وحاليا يا شباب ما عندنا أي عذر, لأنه عندنا ChatGPT وعندنا الـ AI ما خلى أي شيء. يعني أنت ممكن حرفيا أي سؤال دار تسأله عن الغربة, عن الحياة اللي حتواجهها هناك, عن حياة كثيرة شديد, ده بيزبط لك برضو جزء منها. والاعتماد عليه شديد ما أنسب حاجة, ما بنصح به. ولكن كمان يعني في تكنولوجيز كثيرة شديد حاليا ممكن تساعد, يعني تساعد في أنك أنت كيف تعرف ذاته تبني لك خطة سليمة. يعني فعندنا كمان أخونا
1: أمل رجعت
0: قالت. أمل أنا بس طبعا ماشي بالترتيب. طيب أمل بتقول إياك تتزوجي وإنت ما مستعدة نفسيا إنك تدخلي في الحياة الزوجية, لأنه هي مشروع حياة وبيكلفك كتير. لو إنت بتعاني من مشكلات في البيت أهلك حاولي عالجيها, حاولي ألجئي لمساعدة من الناس المختصين أو شخص حكيم. لازم أنت تكوني سليمة نفسيا وأنت داخلة على الزواج. شكرا كثير يا أمل. حتى الكلام أكيد أنا فاهمة أنك تركزتي مع البنات, برضو الرجال يعني حيستفيدوا من الكلام اللي أنت قلتيه هو ده, لأنه هو ما حل, هو فكرة أنت بتكون جاهز لها, بتخطط لها صح, بتدرسها كويس شديد, بتتعرف على الزول كويس جدا, وتشوف الاثنين أنتوا هتقدروا تمشوا مع بعض, تكملوا حياتي مع بعض ولا لا. لأنه يعني بنؤمن جدا إن الزواج ما حاجة الناس ينفع تستهتر بها, لأنه دي مسؤولية. ونحن بنتعهد كمان قدام ربنا إنه حنكون مع الشخص ده في كل الظروف, والشخص برضه بيتعهد إنه يكون معنا في كل الظروف. فهي ما حاجة بتتعامل بيوم وليلة يعني. فشكرا كثير لك يا أمل. جمال بيقول لنا صباح الخير. صباح الياسمين, إزيكم؟ إن شاء الله عاملين كويسين وسالمين. شكرا كثير يا جمال. احنا كويسين الحمد لله, نشكر ربنا بخير, مبسوطين بطلتك ومبسوطين بطلت كل شخص حاليا بيسمعنا وبيرسل لنا. وكمان يا جمال منتظرين رسالتك, يعني جمال سليمان عشان في جمال تاني.
1: ايوه
0: ابونا ابونا ابونا اسمه كده بيقول صباح الخير والسعاده. صباح النور يا ابونا, يعني مبسوطين بك جدا جدا, وحقيقي حابين كمان يعني نعرف هل انت اول مره تحضر اللايف او اول مره تشارك. لو اول مره بس اكتب لنا رساله وقول لنا ايوه دي اول مره, يعني عشان انا ما متذكره اسم. طيب اخونا جمال سليمان تاني بيقول لنا
1: نقول يا حلوين حواركم جميل،
0: حواركم جميل شديد. الزول لما يجي بيحضر الحوار بيستفيد منه حاجات كثيرة. شكرا يا جمال، وكمان كده وريني تستفيد شنو يعني، أو حاب تضيف على الحوار ده شنو عشان نقدر فعلا نبني حوار مثمر. في صلاح أيوة. عندك أيوة
1: في صلاح عوض، يا صباح الخير عليك يا صلاح. بيقول من أهم الأشياء المفروض تحصل في حياتنا هي اتخاذ القرارات في كل ما يخص سلالم حياتنا. القرار هو مجموعة من الحلول، وعليك اختيار الأمثل منها، وعليك أن تتأكد ليس كل القرارات تكون صحيحة، لكن عليك تصحيح القرارات الخطأ مع الأيام، وما تخاف من الفشل القرار الأول، بل استمر في تحسين قراراتك. قال مع الزمن والأيام ستصل مرحلة الإنسان حكيم وجميع
0: حكيم
1: أو جزء كبير من قراراتك حتكون ناجح. أهم شيء ما تأخذ القرارات وإنت في مرحلة زعل أو غضب أو استعجال، عليك بالصبر حتى يرتاح عقلك وبالك، وراجع كل الجوانب الدائرة، كل جوانب دائرة القرار، وبعد ذلك اتخذ القرار وتوكل على الله. طبعا أنا حاولت أنها ترجمة عشان تكون بسيطة، إنه ما تأخذ قرارك ولا أنت زعلان ولا أنت مستعجل ولا أنت غضبان
0: ولا حتى أنت فرحان شديد،
1: ولا حتى أنت فرحان تدي وعود، الفرح ما بدي وعود. أعمل لك وعمل لك وعمل كويس. على فكرة أتكلم على نقطة أنا كنت فعلا يعني حابة أن أنا أتكلم فيها، إنه الفشل هم النهاية. إنه لو فشلت في القرار الأول استمر، فشلت في قرار ما خلاص تقول الفرصة ضاعت، لا، أفشل مرة ومرتين وثلاثة، المرة الرابعة هتجي، المرة الخامسة هتجي. ما حتجي في الدنيا، ما حتجي على قرار واحد أنت أخدته وطلع غلط، لا، حتاخد منه جزء وتمشي بوله قدام. وزي ما قال سلالم، هما سلمة واحدة أنت حتاخدها، وقعت في السلمة الأولى قدرت في الثانية، في الثالثة هتعمل حسابك، في الرابعة والخامسة هتعرف كيف تأخذهم الاثنين مع بعض عشان تصل للسادسة. ده التدرج الطبيعي، وده الإنسان يعني مع عقله وعواطفه بيمشي كده.
0: عفوا يا رشيد، احنا مشكلتنا انه علمونا نخاف من الفشل، فللأسف دي مفهوم غلط يتوارث لنا، يعني انه فشلت اقعد طوالي ما تحاول نهاية لانه منظري بقى ما جميل. ودي حاجة للأسف، يعني أنا دائما بقول إنه فشل من الدروس اللي بجد يعني أنت في وقتها بتكون ما مرتاح ومضايق وحزنان ومكسور، بس بتلقى نفسك يعني لو ركزت كده هتلقى إنه دي واحدة من النعم. يعني الفشل ذاته لو غيرت المايند سيت وغيرت طريقة تفكيرك عنه بتلقى إنه يعني ده درس جاهز ياك أنت مخصوص، إنك أنت ما الحركة دي مثلا الطريق ده ما أنسب شيء كده، حاول في طريق تاني. فسنة ورا سنة سنة ورا سنة هتلقى إنه أنت دروس اللي تعلمتها كثيرة شديد. ومعظم الناس اللي نجحوا حقيقي بنشوف إنه نجاحهم كان باهر، ليه؟ لأنه فشلوا كثير شديد في الأول،
1: بس
0: حذر يوصلوا لها، هي نفس الشيء، بس حاولوا بكم طريقة وقدروا يوصلوا لها وقدروا يعني يثبتوا للناس إنه حاجة دي بتقدر توصل لها.
1: عارف،
0: بس أنت تحاول تصلح مفهومك عن الفشل. الفشل ما نهاية الدنيا، الفشل ما ما ما ما حيكون بالنسبة لك ده لقبك يعني فاشل ولا whatever زي ما بيقولوا لنا زمان، لكن حيكون بالنسبة لك درس جاهز أدولك أنت كده يا رشيدة، ده درس لك اتعلمتيه تمام، مش الخطوة بعديها. فما نخاف، الحياة دي ما دروس زي ما بيقولوا.
1: عارفة ده يعني. ده يا ترنيم يحصل بيتين، طبعا الكرسي ده عاجبنا عشان بطاطح بيه. ده يحصل لما نرجع لنقطة نحن محتاجين تكون انت وبس. لما انا الليلة اكون رشيدة وبس، ترنيم تكون ترنيم وبس، متحملة كل قراراتها، متحملة كل افكارها، متحملة كل حاجة فيها بصحة وبغلطة متحملها وهي وبس، ده يخليك تتقبل الفشل مرة ومرتين وثلاثة. لكن أنا بخاف من الفشل، ما عشان أنا فشلت، قصدي ما تكون عشان ما تقال علي فاشلة، عشان الناس ما تعين لي. لو أنا نازل كل زول قمع عيونه كده وقاعد يعاين في نفسه بس، خدت حدوده هو وبس، ما أتدخل في زول تاني، ما أدي آرائي لزول تاني، ما أعلق على زول تاني، يا أخي في ناس سايبة حياتها كأنه ما حقتها ونطة في حياتنا الثانية. صدقيني أنا الموضوع ده قاعد يألمني، في ناس عايشة كده حياتها دي كأنه هي ما حقتها،
0: لكن أنا خلاص خلصت الجيم ركز مع جيم الناس
1: أو حياتي هي شنو؟
0: يعني أنت لسه عندك يعني عندك أيام عايشة أكيد في حاجات أنت فوت تسويها يعني.
1: حياتي هي شنو؟ إنه حياتي أنا دار أوصلها لك حياتي أنا ترنيم وإنجي
0: حياتي عبارة عن الناس
1: أيوة.
0: أنا شخصيا ما included في الحياة يعني أنا ما داخل جوا في حقتنا كلنا
1: دي كلها يلا نحن دي مشكلتنا كمية العلاقات أن إحنا عايشين أن إحنا مجتمع علاقاتي
0: هي فكرة ما في كمية علاقات الفكرة في الحدود يا رشيدة
1: ما أنا جاياكي أيوة. نحن محتاج يا ترنيم نحن لسه بنجاهد إنه يا أخوان نخطوا حدود ويحترموا الحدود رغم إنه دي برا عند الناس أصلا هي دي الموجودة دي أساس الحياة
0: عشان كده يزوم مركز في ورقته
1: بس خليني مع نفسي دي صدقيني كل زول حينجح الليلة ترنيم دي لما تفشل مرة ومرتين وثلاثة وعارفة إنه الموضوع بخصها هي هتتقبله لكن لو عارفة الموضوع ده بيجي الليلة بكرة هتواجه فيه ورشيدة بكرة هتواجه فيه وعلان بكرة هتواجه فيه تواجه فيه وفلان هيبقى الضغط عليها إنه أنا عاوز أنجح ما عشاني عشان ما يتقال علي وده مبهدلنا وده مخلينا يعني متجوجين كده في الواطة ونحن في مرحلة بناء الإنسان زي ما الحرب دي هدمت بيوت نحن في حاجات اتهدمت فعايزين نبنيها صح من ضمنها الحدود من ضمنها احترم حدودك ومن ضمنها أعرف أنا ذات حدودي شنو
0: حقيقي نقطة مهمة شديد صراحة نقطة مهمة جدا جدا إنه أنا ما أكون مركزة شديد مع الناس الناس ما حيودوني للهدف بتاعي كل زول عنده هدف يا جماعة بجد لو أي زول ركز مع هدفه هيقدر فعلا يعرف يقرر يعرف يتجاوز الحيرة اللي بتواجهك يعرف يتجاوز الضغوطات هتقدر فعلا تتجاوز لو أنت مركز فعلا في الحاجة اللي أنت بتقوم بها أخونا عمر بيقول لنا صباح النور راديو سمرنا الأنيقين دوما برؤيتكم اتخاذ قرار لي موضوع لن نجد من قبله الراحة النفسية في الانفصال منا هو الفلاح والوحيد لن نظل دوما الضحية بس ندرسها صح قبل القرار عشان نعيش بسلام داخلي حسب فهمت منك يا عمر والحاجة صباح الخير عليك مبسوطين جدا جدا في مشاركتك انك انت بتقول يعني لازم اكون فعلا بدرس الموضوع كويس شديد عشان اقدر اقول انا قررت قرار سليم يعني عشان تقدر ذاته تعيش بسلام داخلي لانه فعلا لما تكون انت ما دارس الموضوع هتكون عايش في ضغوطات وسلامك الداخلي هيكون ما فيش اصلا لانك انت هتكون مزبزب بين وتعبان وزهجان والامور ما ضابطة عندك فحقيقي النقطة اللي انت ذكرتها دي حلوة شديد واخوتنا امل بتقول لنا اخذ القرارات تحت الضغط اكيد حيدينا نتائج سلبية عشان كده لازم اول اطلع من الضغط النفسي بعديها ارجع لموضوعي المحتاج اتخذ قرار لازم اصفي ذهني والوسائل اللي بتصفي الذهن كثيرة منها السفر يا سلام ومنها الرياضة الفروسية السباحة كمان ممكن كل
1: نقوي الجانب الروحي
0: اوكي كمان ممكن نقوي الجانب الروحي وبوصي الناس لازم تاخذ اكبر قصد من الراحه والنوم لازم ننام ساعات كافيه لانها بتساعد على ترتيب الافكار حقيقي شكرا كثير يا امل كلامك معتمد ليه لانك انت قلتي اخصائيه فما حنقول اي شيء ثاني غير كلامك ده يعني حقيقي واقعي وحقيقي زول لو نفذوا حيلقى انه بجد في فرق يعني حيلقى لو فعلا بيعرف بنوم كويس بيمارس رياضة بيفصل الفصلة دي ذاتها بتساعدني أن أقدر فعلا أرجع وأقرر يعني
1: معك يا أمل أنا بحييك جدا على هو طبعا لسه مرسلة رسالة تانية أنا حابين أنا أقرأ بس خليني هنا عشان هي قالت السفر والرياضة والفروسية والسباحة الناس يجي يقول لك دي تقعدين في نادي نحن وين وانت بتتكلموا على في شنو شوفي خلينا فلسفة ليك السفر ما بيجي معناه أنا أشيل شنطة هدومي وأسافر زي ما تلفونك ده بتعرف تجيب أخبار الدنيا ممكن تسافر بيه غرر الليلة أنا عايز أعرف جزيرة صغيرة كده في المحيط عايز الليلة أعيش فيها يوم هتعرف تصاليها وهتعيش فيها عايز أعرف الموسيقى بتاعتهم هعرف أعيش أجيب الموسيقى بتاعتهم عايش. السفر بيقى ما هي الليلة أنا أنقل جسمي ذاته الليلة أنا مش هسافر هناك السفر بيقى هنا بالعقل بيقى بالقلب عاوز تريح نفسك غر أنا الليلة أنا الليلة قاعدة في بيتنا لكن داير أعيش الليلة اليوم في أستراليا هعرف أعيش
0: قاعد تعمل كده يا رشيدة
1: بعمل كده أنا قاعدة تفسح في العالم. أقول لك ما بتفسح، لا بتفسح. ما هو خلاص كل حاجة تغيرت. زمان السفر ده أقول لي أمشي طلع لي جواز وقف في الصف، لا دي مرحلة تانية، دي كسيمة هجرة. أنا دايرة أسافر عشان أريح نفسي، عارف أسافر جوا الموبايل بتاعي ده.
0: بمناسبة حتى يعني أنا برضو بشوف إنه في حيات حوالينا مهما كانت عايش وين بتلقاه يا أخي أبسط شيء يعني عارف، عشان انت خلاص يعني تعال نتخيل نتخيل زول قاعد في السودان وما عنده طريقه فعلا ونفسه يفرق على نفسه، ممكن يا اخي مويه كوبايه مويه بارده كده يظبط له فطور كده حلو، يقعد يركلس ما يفكر في اي زول، ما يفكر في اي حاجه، يفكر بس في انه هو حاليا دي فتره راحه. بتحب الايس كريم تمشي تنتظر بتاع بائع الايس كريم بيجي في الحله ذاك تاكل لك ايس كريم، تشم الهواء، تمشي تتمشى في الحله بالمسا،
1: دار دمه
0: يعني حاجات كريم. في حاجات تصدقيني بتفصل يعني. احنا ما حنتكلم عن انه تكلف او يعني ابذل مجهود زياده عن اللزوم عشان تفصل، لو ما عندك طريقه حتقدر تفصل برضو بأبسط الحاجات. صدقوني كوباية الشاي، كوباية القهوة، القعدة بالميسة في الشارع، ترش الحوش، الحاجات دي
1: بسيطة
0: وبتساعد يعني.
1: أنا واحدة من الناس بحب الشلالات، بحب شلالات الموية. هل أنا كل يوم قاعدة مش أشوف لي شلال بفتحه كده وبقعد بعين له وبعيش جواه وبعيش بصوت الموية، بحبها. ده سفر. ولما خلاص ارجع بحس انه انا فعلا اعصابي هدا. بحب الفروسيه، افتح تلفونك ده شوف سلاله الخيول والخيل وشعره لما يجري ويكون مناظر جميله ممكن تعملها كلها. الرياضه دي ما بتغلبك، الرياضه دي ما عندك
0: رياضه قاعده في البيت، ما عندك
1: في البيت
0: حل،
1: ما في حل. يلا دي الحاجات ان احنا عشان كده بقول لك الموضوع فكره، الموضوع كله بأفكارك.
0: عارفة لما يا رشيدة تكون انت جادة في الحاجة بتلقي لها حل، لما تكون انت ما جادة في الحياة ده صعيبة، بتصعيبة تقول انا بتمشى كيف اجيب سخانة، اسافر كيف، السفر ده مكلف مع فليكشن. فشكرا كثير يا امل للرسالة بتاعتك، وعندك رسالة تانية يا رشيدة من امل.
1: ايوه امل قالت اي راجل عاوز يتزوج لازم يشيل معاه مفهوم كبير، وهو مفهوم المسؤولية. انت لو ما مستعد انك تكون شخص مسؤول وحتقدر تدخل في موضوع الزواج وانت ما مالي شنو؟
0: مالي قاشك
1: ويدك من نفسك واثق منها ما تتزوج، لانه المسؤولية
0: بتتجزأ، لازم تشيل المشروع كله.
1: ايوه يا اسيبه كله عشان ما تجهجه بالتناس معاك وتتجهجه انت برضو، لانه حقيقي حياتكم حتكون جحيم، خلوا بالكم. ده طبعا نصيحه
0: امل مثقله بالموضوع ده.
1: ايوه لا ليه، لانه انا حقيقي. انا مبسوطه منك يا امل، لانه عارفه البذره لما تكون سليمه بتنتج شجره سليمه، شجره بتطلع صحيه. لما يكون اسس الزواج صحيح فعلا ليه امل اتكلمت عن الراجل وعن الجانب المادي، مش لانها هي ماديه او لانه الراجل زي ما انا كنت مصبح على الدين، لكن ليه؟ لانه نحن لحد السيمة عندنا الذمه الماليه المنفصله للمراه السودانيه، الا ممكن جيلكم، لكن تعالي جيلنا نحن قلنا الذمه الماليه منفصله. انا جزات عشان اشرحها دايره لها موضوع. الراجل خلاص اصرف، الراجل اصرف، وانا كان عندي قروش جري الصايغ بدق ما بشتف في يدي وبلبسه وبقعد ليك مشروع شنو اللي اطوره ليك، دهب شنو اللي بديك ليه اديك ذهبي. يلا دحنا لحد اسا عشان كده الموضوع المالي ده ده دار له يا امل، دار له قاعده
0: ايوه حاجه كده معدلها صح عشان نقدر نوصل للناس. لكن حقيقه شكرا يا امل انك انت برضو يعني وجهت رساله للنساء والرجال برضو، انه الفكره بتاعت الزواج ما حتكون حل لو انت اصلا ما حل قصصك من بدري وحل امورك من بدري. لكن لو حابب فعلا انك انت تكون بتجتهد عشان تتزوج وكده، محتاج انك برضو تدرس الموضوع، محتاج تستشير، محتاج تفكر، محتاج تتعرف على الزوج اللي انت معاه ده، محتاج تتفق معاه، ومحتاج كمان اكيد تكون صريح وواضح من بدري. ستيفن عبدو بيقول لكم التحيه والتقدير الاستاذه رشيده والاستاذه ترنيم. شكرا كثير يا ستيفن عبدو، حقيقي منورنا ومشرفنا. يعني انا نفسي تكون انت من جبال قاعد معانا وسمعت يعني عن الموضوع، لكن كمان منتظرين نعرف رأيك.
1: أستاذ جمال رسل لك رسالة جميلة يا ترنيم، قال لك نعم يا أستاذة رشيدة، الهجرة سلاح ذو حدين إذا كانت ما مدروسة. كلامك صحيح يا ترنيم، ما في عذر لأي شخص إنه لا يتحقق أو يخطط لمستقبله، لأنه عم جوجل صاحي 24 ساعة. ومستعد إنه يساعد في أي شيء تسأله. الحلقة دي محتاجة سلسلة. شكرا لكم.
0: حلو شديد.
1: شكرا
0: كثير يا جمال.
1: يعني رميتوها في النزعة دي.
0: شكرا كثير يا جمال. هيثم كمان بيقول لنا يا أخي أنا آسف جيتكم متأخر عشان مشغول شوية كده, لكن الموضوع من العنوان مهم جدا ومن حضور الناس بيقول إنه الموضوع شيق. شكرا لكم يا رشيد وترنيم بعد زمن طويل من غيابكم, وبالذات ترنيم الأيام دي الناس مضغوطة جدا بخصوص اتخاذ القرارات وبالذات الطلبة ورجوعهم إلى الجامعات. الله يسهل بجد. شكرا لكم على طرح الموضوع ده. شكرا كثير يا هيثم لأنك أنت قاعد معانا ورغم المشغوليات. منورنا جدا كالعادة, وحقيقي يعني أتمنى إنه فعلا ربنا يسهل.

0: لو في أي زول منكم بيسمعنا حاليا عنده حاجة يفكر فيها وما عارف يعني يوصل لشنو، عندنا فريق متابعة فعلا ممتاز ممكن يفكر معك بصوت عالي، ممكن بس يسمعك، ممكن تلاقي أجوبة للأسئلة بتاعتك، وممكن تلقى حاجات كثيرة شيء. فأنا بشجعكم يا شباب، لو ما انت ذاتك اللي عندك أسئلة، عندك صاحبك بتعرفه عنده أسئلة محتار، أنصحه براديو سمر، ونحن بنوعدكم
1: خليني
0: فريقنا
1: أنا أضيف لك
0: جاهز.
1: نقطة برضو للناس اللي بتحضرنا. لو عندك أنا طبعا يا أستاذ جمال معلش، أنا أنت وأستاذ فضل بجد بحس إنه أنتوا بقى محتاجين إنه نحنا ناخد منكم الإذن. لو في أي متابع عايز يعرف عن الغربة وتحديات الغربة اكتب، وأستاذ جمال أكيد ما حيبخل لو نحن قلنا له قول رايك. ويا استاذ جمال بشكرك لانك انت ردت لي في الواتس عن سؤال انا سالته، الرد وصلني. حيكون اكيد داعم استاذ فضل، استاذ جمال حيقول لك هناك الدنيا فيها شنو وهتقدر تخطيها كيف. معانا الاستاذه امل، انا مبسوطه بك بجد يا امل لانك تعرفتينا في الجانب النفسي، يعني ترنيم برضو جانب النفسي
0: يعني جاياك في الطريق،
1: جاياك في الطريق فأكيد يا أمل أنت لو نحن وجهنا لك قلنا لك في متابع قال كذا كذا تنصحيه بشنو، أنت ما حتبخلي برد. فنحن هنا في راديو سمر كلنا أسرة واحدة وبنساعد بعض، فده باب مفتوح. أي زول بيقدر يقدم لإنسان تاني حاجة أكتب وقول، وفراغ المتابعة زي ما قال الترنيم هيعرف يجيب لك الجهة الممكن حقيقي
0: تساعدك في الموضوع
1: وتقول لك الموضوع حقيقي. وعندنا متابعين رائعين جدا جدا جدا، جمال، فضل، أمال، أمل، كلهم سفير. أيوة. كل الناس لك عندنا كمية
0: في كمية،
1: أيوة كمية بتساعد وبتقول وبتوجه آراء بعض، لأنه كلنا حاليا محتاجين إنه إحنا نمسك في بعض.
0: حقيقي حابة كمان يعني أسيب بس رسالة بسيطة لكل زول إنه محتار، أخذ وقتك، فكر، استشير، صلي، أطلب حكمة من ربنا، أسأله، استشير أنه هو يعني الوحيد اللي حيعرف فعلا يقودك ويرشدك في الفكرة بتاعتك. وما تخجل يا جماعة، زي ما قلنا يعني في فريق متابع ونعيدها تاني. وكمان حابين نشارككم أنه الحلقات حتكون مستمرة الثلاث والأربع والخميس في راديو سمر في نفس المواعيد 9:30 بتوقيت السودان، ونحب نشوفكم ونشجعكم يعني تراسلونا لو عندكم مواضيع حاليا حابين ان تتكلموا فيها، رسلوا لنا واكيد حتلقوا في تفاعل من جهتنا. يعني شكرا لكم كثير يا شباب، وربنا يكون معاكم ونشوفكم في الاسبوع الجاي اكيد.
2: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة.

0: الأصحاح الحادي والعشرون. ولما اقتربوا من مدينة القدس ووصلوا إلى بيت فجة عند جبل الزيتون، أرسل عيسى اثنين من تلاميذه وقال لهما:
1: اذهبا إلى الغرية التي أمامكما، فتجدا حمارة مربوطة ومعها جحش، حلاهما وهاتوهما لي، وإن قال لكما أحد أي شيء فقولا السيد محتاج لهما وسيرجعهما.
0: وقد حدث هذا ليتم ما قاله الله على لسان النبي:
2: قولوا لأهل القدس هذا ملككم يأتي إليكم وديعا وراكبا على حمارة وجحش ابن دابة.
0: فذهب التلميذان وعملا كما أمرهما عيسى، فأحضرا الحمار والجحش ووضعا ثيابهما عليهما، فركب عيسى وفرش جمهور كبير من الناس ثيابهم في الطريق، وآخرون قطعوا أقسانا من الشجر وفرشوها في الطريق، وكان الناس الذين أمامه والذين وراءه يهتفون: ولما دخل القدس هاجت المدينة كلها وقالت:
2: من هذا؟
0: فأجابت الجماهير:
3: هذا هو النبي عيسى الذي من مدينة الناصرة بالجليل.
0: وذهب عيسى إلى بيت الله وطرد كل الذين يبيعون ويشترون هناك، وقلب منادد الصيارف ومقاعد تجار الحمام، وقال لهم:
1: يقول كتاب الله: بيتي يسمى بيت الصلاة، لكن أنتم تجعلونه مغارة لصوص.
0: وجاء إليه العمي والعرج وهو في بيت الله فشفاهم، فغضب رؤساء الأحبار والفقهاء لما رأوا العجائب التي عملها، والأطفال يهتفون في بيت الله. فسألوه:
4: هل تسمع ما يقولون؟
0: أجابهم عيسى:
1: نعم، ألم تقرأوا أبداً؟ جعلت الأطفال والرضع يرفعون السبح لك.
0: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات هناك. وفي الصباح الباكر وهو راجع إلى المدينة أحس بالجوع، فرأى شجرة التين بجانب الطريق فذهب إليها، فلم يجد فيها إلا الورق، فقال لها:
1: لن تثمري أبدا.
0: فزبلت الشجرة في الحال، فلما رأى التلاميذ هذا تعجبوا وقالوا:
5: كيف ذبلت شجرة التين في الحال؟
0: أجابهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن كنتم تؤمنون ولا تشكون فإنكم تعملون ما عملته بشجرة التين بل وأكثر، فحتى إن قلتم لهذا الجبل انتقل من هنا وانطرح في البحر يتم هذا فعلا، فإن كان عندكم إيمان كل شيء تطلبونه في الصلاة تنالونه.
0: وذهب إلى بيت الله وأخذ يعلم الناس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا:
6: بأي سلطة تعمل هذه الأشياء؟ ومن أعطاك السلطة لتعملها؟
0: أجابهم عيسى:
1: وأنا أيضا أسألكم سؤالا، فإن كنتم تجيبونني عنه أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. من أعطى يحيى السلطة ليغطس؟ هل الله أم الناس؟
0: فتشاوروا فيما بينهم وقالوا:
6: إن غل الله يغول لنا، إذن لماذا لم تؤمن به؟ وإن غلنا الناس نخاف من الشعب، لأن الجميع يعتبرون أن يحيى نبي.
0: فأجابوا وقالوا لعيسى:
6: لا نعرف.
0: فقال لهم:
1: وأنا لا أقول لكم بأي سلطة أعمل هذه الأشياء. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال: يا ابني اذهب اليوم واشتغل في الكرم. فأجابه: لا أريد. لكنه بعد ذلك ندم وذهب. وجاء إلى الثاني وقال له نفس الشيء، فأجابه: سأذهب يا سيد. ولكنه لم يذهب. فمن من الاثنين عمل إرادة الآب؟
0: قالوا:
4: الأول.
0: فقال لهم عيسى:
1: أقول لكم الحق، إن جباة الضرائب والزواني يدخلون إلى مملكة الله قبلكم. فقد جاء يحيى لكي يبين لكم طريق الصلاح، ولكنكم لم تؤمنوا به. أما جباط الضرائب والزواني فآمنوا به، وحتى بعدما رأيتم هذا لم تتوبوا ولم تؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر: رجل صاحب أرض غرس بستانا وبنى حوله سورا وحفر فيه معصرة وبنى فيه برج حراسة وأجره إلى فلاحين، ثم سافر إلى الخارج، ولما اقترب موسم الثمر أرسل عبيده إلى الفلاحين ليستلموا نصيبه من الثمر، فأمسك الفلاحون عبيده وضربوا الأول وقتلوا الثاني ورجموا الثالث، فأرسل عبيدا آخرين أكثر من المرة الأولى ففعلوا بهم نفس الشيء، وأخيرا أرسل إليهم ابنه لأنه قال: إنهم سيحترمون ابني. فلما رأى الفلاحون الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، تعالوا نقتله ونستولي على ميراثه. فأمسكوه ورموه خارج البستان وقتلوه. فعندما يرجع صاحب البستان ماذا يفعل بهؤلاء الفلاحين؟
0: قالوا له:
4: يقتل هؤلاء الأشرار شر قتل، ويؤجر البستان لفلاحين آخرين يعطونه نصيبه من الثمر في وقته.
0: قال لهم عيسى:
1: ألم تقرأوا في كتاب الله أن الحجر الذي رفضه البناؤون صار تاج البناء؟ ربنا عمل هذا، وهو شيء عجيب في نظرنا. لذلك أقول لكم إن فرصة دخولكم إلى مملكة الله ستضيع عليكم وتعطى لشعب يعمل ما يطلبه الله، فمن يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع هذا الحجر عليه يسحقه.
0: فلما سمع رؤساء الأحبار والفريسيون أمثاله عرفوا إنه كان يتكلم عنهم، فحاولوا أن يقبضوا عليه، ولكنهم خافوا من الشعب لأن الشعب كان يعتبر أنه نبي.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: متى الأصحاح 18. وفي ذلك الوقت جاء التلاميذ إلى عيسى وسألوه:
2: من هو أعظم واحد في مملكة الله؟
1: فنادى طفلا وأوقفه في وسطهم وقال:
3: أقول لكم الحق، إن لم تتغيروا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا مملكة الله. فمن يتواضع ليكون مثل هذا الطفل هو أعظم واحد في مملكة الله، ومن يقبل طفلا مثل هذا إكراما لاسمي يقبلني. من يتسبب في أن يخطئ أحد هؤلاء الصغار الذين يؤمنون بي فخير له أن يوضع حجر طاحونة ثقيل حول رقبته ويغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من الأشياء التي تجعل الناس يخطئون. هذه الأشياء لا بد أن تحدث، لكن الويل لمن يكون السبب في حدوثها. إن كانت يدك أو رجلك تسبب لك أن تخطئ، اقطعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك يد واحدة أو رجل واحدة من أن تكون لك يدان أو رجلان وترمى في النار الأبدية. وإن كانت عينك تسبب لك أن تخطئ، اقلعها وارمها بعيدا. فأحسن لك أن تدخل إلى الحياة ولك عين واحدة من أن تكون لك عينان وترمى في نار الجحيم. إياكم أن تحتقروا أي واحد من هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء هم دائما في محضر أبي الذي في السماء، لأن الذي صار بشرا جاء لينقذ الهالكين. ما رأيكم؟ رجل عنده 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويذهب ليبحث عن الذي ضل؟ فإن وجده أقول لكم الحق يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي لم تضل. وبنفس الطريقة أبوكم الذي في السماء لا يشاء أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ أخوك في حقك اذهب عاتبه بينك وبينه على انفراد، فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك واحدا آخر أو 2، لأن الحكم في أي قضية يكون بناء على شهادة شاهدين أو 3. وإن رفض أن يسمع لهما أخبر جماعة المؤمنين، وإن رفض أن يسمع حتى لجماعة المؤمنين فعامله كما تعامل الوثني أو جاب الضرائب. أقول لكم الحق، كل ما تربطونه على الأرض يربط في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يحل في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق 2 منكم في الأرض على شيء يطلبانه فإن أبي الذي في السماء يعطيه لهما، لأنه حيث اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا هناك في وسطهم.
1: وجاء بطرس وقال له:
4: يا سيد، كم مرة أسامح أخي عندما يخطئ في حقي؟ هل 7 مرات؟
1: أجابه عيسى:
3: أقول لك لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فإن مملكة الله هي مثل ملك أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ جاءوا إليه بواحد مديون بمليون عملة من الفضة، ولم يكن عنده ما يسدد به الدين، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما يملكه لكي يسدد الدين. فرمى العبد نفسه قدامه وسجد له وقال: اصبر علي وأنا أسدد لك كل شيء. فأشفق سيد ذلك العبد وأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولما خرج ذلك العبد لقي واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له 100 عملة من الفضة، فأمسك برقبته يخنقه وقال: ادفع ما عليك. فرمى هذا العبد نفسه قدامه وتوسل إليه وقال: اصبر علي وأنا أسدده لك. فرفض وأخذ الرجل ورماه في السجن حتى يسدد الدين. ورأى العبيد الآخرون ما جرى فحزنوا جدا وراحوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فناداه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين أنا سامحتك به لأنك توسلت إلي، أليس من واجبك إذن أن ترحم العبد زميلك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى الجلادين حتى يسدد له كل الدين، وأبي السماء يعاملكم بنفس الطريقة إن لم يسامح كل واحد منكم أخاه من القلب.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وباللغات تلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. تكريس الأبكار، يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع ونفهم مع بعض.

هنين هو هدي دعني هديت تونا تومي فريتيب امبال يبدي انيات امسي هنين تحلقا تتمنام حياتي امراي ديبويوا ودهيت حلقايتي تكوكيوا ودلي قانونوا ترهماوا توسبتي حقوا وهولي ايدا ايميوا امباريو هدي دعنيات وفاسل التقوى مليا تكيوب تاري أرجن غرتيت هريدك تاري دنليبك بارو إباكي أي جرمة شعب أويوي داي كونسي فادق أرجن أري أرجني داي كونسي غهرة غهرة إتابيكك تاري تأتيت إتوديرك أوتاك بارو إدر باريو أووي كرا تمامية لكن تونتونا توين تلوتيني هاري تكتيك بارو إباكي باريو أوبوي راتماميني وغهرة إباكي ناتكا أنجير لكن بارو ناتن بيبريك تونا تغهراب إكتيك كونسي جلاي بارو إباكي الدليب أوريو أدغهراب داني باريو غيب إتمريك يوب تاري ميك إكتيك هن بارو غالناي دايكا إباكي مالو جرما كونسي تاكو ريو دير آتيب تاري إنابيت دير آتيب شاكتيت هوي فنديجيك أري وير تاكي دير آتيب إكويرنيك بارو إباكي أوكنايت دير آتي تاري إنابيت دير آتي هوي دايكانا كونسي نيت ياكيتيت تناويته بررتيت غال نايت هرويت ديرا تاري إغنغارا ينغدين تاري كستو تديرا تليويك اوتك توني يكساب إباكي تهسر كونسي تك شوو أشتيت تاري غادي إسدبيك بارا أري وشوي غاوي إدغيرنك وغارا إتابيكك إباكي ناتكا مالو دورا كونسي لكن اغهارا بيمرايك اغاوكينا إباكي اغادي سوري انغادي اغادي بارو اوتك بيناي اغاديب ايو داسا بكتيب بيكايب شمبيب كويدا ميرايب تلاغايا كستي اري يوب ميك ارغن حلق تاري وير كويدا ميراي غال اون اني بينديك ملا بالين تلاغاي توهنا اغاديا ها ايبين اغاديا شاقوابو يدنب اري وشوو بيت تونا مالو دورا دهاي كونسي تاك وشوو ميك يوب ارغن تاري وير ريو اسدبيك وريو ايايك تاري كتامينيك تاري غال رباكاي يكامينيك تلاغاي باري ابتك انقناي هلافويتي تتاكوي وشاوو اري اوتك اوراوي غاديب ايو داساب بيكاي تونا هلافويني تون تونا اذاكي انقنا غبالاميني ناتي كسوي هن كتاريو لكن اوريو وشوي غاوي ادغيريك بارو إباكي أريوي أنقنا كونسي بين أريو أري ملاليت دانيتي وغامينيك بارو إفركاك باغي يكسيتيت بدهاتي هاي إيني بارو أريو أتو ديرابكي يكسي تك وشويسو ريو استليفك وانقنا بهاي أري بين أريو كتامينيك تاري إيايك بارو إباكي كونسي لكن أنقنا أريو جيب إفيك أريو سلاف بين كيكسي أريو أري كراي كتيك أوكراي كيناي إمهلاغا تسر إكويسنا تقال أوت آغر داسامات باكاي إمجاكينيك بارو إباكي إدوبي تمن كونسي باتوهن دوباتو إكتتند باتو
Ubaba ben otak winnet hambiyek baru ibaki bato mega buit tudobate taman konse tutakat tusarana ibaki dirna galan rewige jamo saminiyek baru ibaki itodir galan onkwana nun wer onkwanay dhai karamat karamaminiyek ibaki tuyat jazayo tikate. Odhay igirbab amak bawirna. Tari nati batirna. Barakna han masreb girbab akay tifina. Tibratfatke tari inaday amak bawirna. Barak bare amak warayit bara are ani idhay wawenek ani sidik. Baretuhna tovav imsa vandı. Ani thasiyay yayakitindi. Are ani paddi idaroknandı. Tim atakna ibratfatkit ikti yedna. Are yarakna naday ikti yedna. Ani bodhay balib imiskina igevokna ikwernaye gal mallagab tisisalifnek. İmhallaga isi salif utakit ba akena. Baro miksab hoy ba hariuna. Uşavuyok halak silifti arbunib. Tininek baro himnit tuyin riptiniyob dhay agera. Baru on halak ugaroyo obat hay hamme. Baru wena na natib divindi. Baru ani dhay. Vavini hop, ane ramimoit baro imsa vandı. Ukwasanay ba kafirna, tari udhayokna hakim ba atna. Harroyokna tari vaytekna avvalfirayit tikarama hosu ba sidilelna. Yarekna surkina ibaki ane tiyavuna. On tanet eşekna uva, anotekna uva, han. Bakuverna. Bare tindetige asarama bi sagitna. Lakin ombi asima aneb hina. Barak ani bodhay umugaddas tikatina. Aflay orev malalit dhani katat tikatye batamana. Betona yase dhay gidna. Ufasilu togwamhaya gusiret yandin. Ba barirna, amaktak gusiret badhate başamna. Tomakti duyib e gudab baramna. Vaggit badha tiyavunob vadil hagiltit e gudab baramna. Vaggi suri are ani utake geb mingit bagiradana. Vashiokna yu tari mek fadak timirnek baro beti ibaki. Agirne tonat barekna irib taki mek irabi hoy dibe ritenek bentoy ba ishna ibaki baro teştimna vaggi suri are udhayokna vaniv tumakamati vadil ba habina gusiri thima ba thimana nas tari sitki nafer are ba dirna ani bet tomak gombibka afoy kade. Balsat bagabbalamana. Tu balsa odhay irhen. Hamashestine odhay oshbob are tikalmate tamwe. Girba nafer nati batirna. Barakna iknayakna tu girbay tamsabana. Barakna masireb girbab akay tifina. Asagu raula tidiratekna terayana. Varroyokna are wikna. Lakin uhawil wasarama uhash ba terami ishna. Shagamamab ba ka ishna. Aflay udhay paniw gebokna efi marithoy imar iyadna. Bareso mayab ibage are imalalit dhaniya tamena. On tane tan
بينابيت دير آتاكوا إسايتونيت دير آتاكوا بغدين أساقو ربي إشاقايوكنا تين لكن أمبي وأسارما با شاقامان أفلاي ويويوكوا وميكوكوا فينين اندوايك فراي وكشيا فينين إقربهن ونطانيت فينين ديقوغنا أني أديت تونا كستو إباكي دايب دين وكواسانا إيراوي سيما باواليكان ويفيوكن باديا أني داي أري مي دورا وهوليب أفرتين وفتيري ويد هوي أفران أسرما بي همير باباري هدي تمان تون تونا هاي وسيانوكنا أوتريك أبيب أودور واسماناي تون تونا تين بين أوتريك باراكنا مصري تفرانا هرا رأي أري غالن أني سوري بيلويت تونات تدرات تيراتانيت ورويوكنا فريب أول فراي تيوكنوب أري أوواكي ويد هوي إيدانا وهولي أجياي أري ورويوكنا تدراتي تدبلنوب ديبولي ويد هوي إيدانا مي دورا وهولي باري كسا آندا أنقنا ولياناي سوري لوين أني داي تفراني تكراماتي بوي همير تبريناتي جيب بافرانا أني ويديد كراماتي توسموم فجر أوكيك إباكي كدا سمت إساليتيوكنا أول فرائي تونا تدايكات ونقنا وكواسنايوكنا وقوي داي هاي مانا أبتري أبت تنديتيتي تاتي با تاكوين إني ندايوني داينا نساريوكنا وكوبيتو ناتيب إمباليب تمفرتيب ندي تونا تنساريويتوكنا داينا شالله هيتميرنا تهرونينا كشالله هيتميرنا اتونا امباتو امبالي بوين دييتو اري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب امباريو امبالي بمسيو داينا

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوية تربية الأبناء. الموضوع في غاية الأهمية للجميع.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. موضوع الزواج سلسلة مهمة جدا جدا، فيها الكثير جدا جدا، ودي الحلقة الرابعة.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتي أصف بلاكي متل كالكامي دوا كاني

0: wai dɛŋa rɛn karaŋa jara jarai na ai jarai na kwasi aipi na yi jarin da kie ana kin wata nye tarasin karaŋ kidan bile kidan mitil ila na yi mitil si dangwe na zundi dangwe bai yi alikin sikiri dangwe yi lapa kongal na yi alikin piano kwa karaŋa si piano kurunga ki kan na ki dangwe yi tin den bile wala dangwe yi dan bang bang baran den bile si akwel balang alang ho inang kundi wala gal nasan duska mbere dus jaay ba kiyentu bole ba jar alba jaray na abo bote mo anang yung mitil si kiyen kil male bay injara na nyeti ngami asin ka liyami asin ka ndola ami liyano mail nas kinga jolong barafotay nas gal jato kaya
1: namasin kaiti ingisin wa alambay kiwon kona bele kimitil bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن قصة في غاية الأهمية, قصة بتتكلم عن رعوث ونعمة وكمان فيها نقاط مهمة جدا جدا, وأتمنى أنه نتعلم منها الرسالة دي.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الله ينقذ نوح وأسرته. تعالوا نسمع سفر التكوين أصحاح 6 من عدد 9 لغاية 8.
1: كيف يا شباب؟ تمام؟
2: الحمد لله. هادية،
1: أخباركم شنو؟
2: إن شاء الله كويسة
1: الحمد لله.
3: كيف كويسة؟
1: تمام. أنا طبعا مستعجلة جدا جدا لأنه عندي مشوار وما حأحضر المحاضرة، دارين نبتدي سريع في مشوارنا مع بعض كل مرة قاعدين نعمله، رأيكم شنو؟
4: تمام جدا يا هادية.
2: لا لا لا، هادية دي طالعة بمشوار كده غريب، لكن ما مشكلة عشانك بس.
1: تسلم.
3: خلاص نبدأ.
2: أوكي، أنا حقرأ لكم الليلة، وموضوعنا الليلة بتكلم عن دعوة إبراهيم، وحنقرأ من تكوين صح 12 من عدد 1 لغاية عدد 7. وبيقول كده: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك للأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعينيك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب مع لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوط ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، خرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوط مورس، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذا الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعاه باسم الرب.
4: تمام جدا. يا مقطع حلو شديد، أنا هحاول أحكي لكم المقطع عشان نشوف نقدر كمان نتذكره مع بعض. إنه أول هو زي ما قال أخوي هيثم، إنه المقطع الليلة بتاعنا أن إحنا بندرس فوقه دعوة الله لإبراهيم، إنه ربنا دعا إبراهيم، قال له وقال له: تعال يا إبراهيم أمرك من الأرض بتاعتك من وسط أهلك لمحل أنا بوريك له، وحخليك أم عظيمة. بعد ما قال له خليك أم عظيمة، قال له كمان حأباركك وإنت حتبارك الناس مباركيك، وأي زول بيلعنك أنا بلعنه، وانت كمان مش بس انك انت حتتبارك، لكن كل قبائل الارض انها حتتبارك من خلالك. ابرام قام مشى وشال معود اخوه لوط وشال زوجته ساراي، قال شالوا اي حاجه كانت عندهم، مقتنيات لو كان من نفوس لو من ممتلكات من اي شيء، وقام شالوها ومشوا. بعد ذاك ابرام مشى وقطع في منطقه اسمها الشكيم اللي هي بلوط مورة. في المكان ده كان في الكنعانيين بيقعدوا. وبعد ذاك ربنا قال ظهر لأبرام تاني قال له: أنا حأديك الأرض دي. وقام طوالي أبرام شال وبنى مذبح في المكان ده، ودعا المذبح ده قال سماه باسم الرب.
1: طيب إحنا بعد ما سمعنا قراية بتاعت المقطع من أخونا هيثم وكمان أخونا أيمن حكى لنا، عايزين نشوف مع بعض كلنا كده وين الله في المقطع ده.
3: أنا بمقطع دار أقول بأنه الله هو المحبة، ولأن لي أنا بقول الله محبة لأن يعني أعطى لأبراهام يعني الوعد، وبرضو أعطاه يعني البركة وباركه، وبعدك أدى الأرض عشان الأبراهام يمشي إلى الأرض. وهنا أنا دار أقول بأن ربنا هو بيهب لي الناس المباركين يعني.
2: كلام جميل. دي نقاط أساسية سيد سرب لما أنت تكلمت فيها تأتى البركة، دي الحقيقة اللي بنشوف فيها إنه الله بارك إبراهيم بالظهور الحقيقي هنا. أجمل حاجة ظهر في الله إنه بيلعن الناس اللي هيلعنوك. يعني ما في أي شك في الموضوع.
4: أنا بالنسبة لي إنه يمكن الكلام كله ده برضو في نفس النقطة، لكن ربنا دعا إبراهيم قال لي تعال أطلع من الأرض دي للأرض التي أريك، يعني إنه أنا حارسلك لأرض تانية دارك هناك. وبعد ذلك أداه الحاجات التانية اللي هو ذكرها أخوي سرب وأخوي هيثم.
1: بيظهر إنه الله اللي بيخطط لنا حاجاتنا، اللي بيرسمها لنا كويس وبورينا، يعني إنه إحنا لو قدم لنا حاجة والحاجة اللي قدمها لنا دي كانت قيمة جدا جدا، بركة. يعني أي إنسان بيفتش عن البركة، حتى لو يقول لك في السلام برضو يقول لك بتحس إنه بيباركك بيتكلم معك، فما بالك إنه ده الله بيقدم لك دعوة أنا عايز أباركك.
2: بتفرق كمان يا هادي في الحتة اللي يعني بيفرق حتة إنه ده الله نفسه، وبيفرق من الإنسان لما يقول لك يدعيك أو يوديك لمكان ممكن يغير رأيه في وقت، ممكن حتة الماشية ممكن ما تكون حسب الحاجة في ذهنه، الإنسان سريع بأنه يغير رأيه يفكر في أنه يغير، بس هنا الله نفسه زي ما قال أيمن بيقدم دعوة لإبراهيم أنه خلي كل شيء، خلي عشيرتك وخلي أهلك وخلي المكان أنت فيه، أنا حوديك لمكان. يعني ما فيه شك في الدعوة، يعني التأكيد، يعني الله علم إبراهيم هنا في حتة بتاعت التأكيد والثقة فيه إنه أنا اللي بتكلم معك ما أي زول تاني، بإنه يقول لك يا أخي تعال. وزي ما أنا قلت كمان إنه يعني طالما أنا حباركك ما في قوة في وجه على وجه الأرض
1: تقدر
2: تنزع البركة أو تلعنك، واللي حيحاول إنه أنا حلعنه. يعني شوف التأكيد ما في شك. يعني
1: بعدين ظهر حتة بتاعت الأمر، يعني الله هنا آمر اذهب.
2: أيوة
4: بالضبط.
1: أيوة.
4: وأنا كمان حياتي أنا عجبتني زيادة على الكلام اللي أنت قلت يا هادي هيثم، وأجعلك أمة عظيمة اللي هو طبعا دي البركة، وأباركك وأعظم اسمك يا ربنا. لو مثلا لو الزوج خط نفسه محل إبراهيم، أنا من يا ربنا؟ قال له أعظم اسمك وتكون بركة ما كده، بس في النهاية قال له وشنو، وأبارك مباركيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أنا دي أكتر حاجة شدتني، تتبارك فيك يعني ربنا لو زي ما بارك إبراهيم وممكن يبارك القبائل الثانية صح؟
2: بالضبط.
4: لكن ربنا قال له لا، أنا حديك الامتياز لإبراهيم إنه القبائل دي حتتبارك فيك، أنت حتكون سبب بركة للقبائل دي. يعني زي ما قالت هادي
1: وعدي زي كده، أنا عايز شنو أكتر من كده تاني؟
4: بالضبط.
2: أنا تاني ما في حاجة وراء، ما أزين تاني يكون في حاجة إنك أنت بتتمنها. في تأكيد بتاعت الله لدعوة إبراهيم، يعني دي من أميز الامتيازات اللي لقاها إبراهيم في حياته ولقاها في دعوة الله له.
1: تمام. طب احنا هسي عرفنا الله وين في المقطع ده، كمان عايزين نعرف الانسان وين في المقطع ده.
3: انا داير اقول بانه الانسان هنا طبعا ابراهيم من اعطى اوامر الله، فهنا بنشوف بانه الانسان يعني قبل ما قال الرب له. ده انا حاجه عجبني في الحته دي، ما انه ابراهيم كان زول يعني عمره كبير جدا، لكن برضو قبل الله، قبل الأوامر الله ومشهد.
4: فعلا أنا بتفق مع أخوي السرف في النقطة دي. تخيلوا معي زول عمره 75 سنة، يمكن أي زمان كان بيعيش أجيال طويلة، لكن برضو زول عمره 75 سنة ربنا يجي يقول له خلي بيتك، خلي أهلك، خلي المكان اللي أنت فوقه، وأنا حوديك مكان. ما ورى المكان ذاته وين؟ إبراهيم بكل شيء طوال أطاعه ماشي.
2: ودي كمان يا الجميلة فيها إنه زي ما أنت قلت 75 سنة، 75 سنة في ناس كثيرين يمكن يفقدوا الحتة بتاعت سمع للتأكيد إنه ده صوت الله ويطيع. والناس الكبار بالذات من الصعب إنه زول يخلي مكانته إذا كان عنده مثلا أي غنائم، عنده حاجات في الأرض بتاعته، دي أرضي ودي العشيرة بتاعتي دي أهلي، من الصعب إنه يخليها. يعني ممكن لو كان شاب كان ممكن عشان يمشي، لكن ده 75 سنة يعني خلاص يعني. من الصعب انه تلقى زوجي ده بيتمسك بالعشيرة بتاعته دي، أسرتي وده المكان اللي نشأت فيه، ويقول يا أخي كلام ده كيف يعني.
1: بعدين هيثم لو لاحظت انه إبراهيم ما كان محتاج لحاجة، اتقدمت له الدعوة عنده كل شيء، عنده المكان، عنده الأموال، عنده المواشي وعنده الخدم، يعني ما كان محتاج ذاته عشان ما يطلع. لكن لو جينا شفنا انه هو يعني قبل الدعوة وتحرك على طول، برغم انه يعني ساب المكان، يعني ما معروف المكان اللي هو ماشي له ده، هل حيقدر يستأنس فيه زي الأول؟ هسه لو قالوا لكم ارحلوا من بيتكم اطلعوا منه تقدروا؟ بيبقى عزيز عليكم تفارقوا جيرانكم والمكان اللي لعبتوا فيه من زمان ايام الطفولة، وكمان اصدقائكم في الحي، وحتى كمان الناس اللي بيكونوا في المدرسة، يعني كل الحاجات دي بتكون بتعز علينا وبتفرق معانا.
2: اكيد اكيد، دي واحدة من الحياة اللي ميزت ابراهيم في الحتة، نسوا كل شيء، يعني الطاعة اللي ظهر فيها بتاعه هو كإنسان، وغير كده الناس اللي ساقوا معه، زوجته سراي وابن اخوه لوط كمان. يعني دي الشخصيات اللي بتظهر كمان انه في دور من هو اطاعه مع الدعوه بتاعت ابراهيم ومشوا الارض الغريبه، الارض اللي ما عارفين عنها اي حاجه.
1: يعني هنا نقول ظهر لنا الانسان بالطاعه.
2: ايه، ظهر الانسان بالطاعه.
4: انا اكتر حاجه كمان عجبتني لسه في ابراهيم اللي هو في الايه 8 اللي هي اخر ايه، وقال لك فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. اول حاجه عمل ابراهيم لحظه ما وصل الارض، يعني انا لو محله ارض جديده حقعد الف واشوف اسكن وين، اخط الخيمه وين، اعمل شنو. لكن لا، ابراهيم كان عكس كده، قال لك فبنى مذبح. اول حاجه جات في باله.
1: على فكره ايمن بذكرني حته بتاعت نوح لما طلع من السفينه
4: بالضبط،
1: برضو اول حاجه عملها انه بنى مذبح.
4: بنى مذبح
1: على طول،
2: دي بتورينا الشركة المستمرة مع الرب، بتوري علاقة،
1: يعني مشوارهم كان ماشي معهم. أيوة،
2: طالما دعاه أول حاجة بيعملها، بالرغم إنه ما شاف أي شيء من حوالينا، يعني ما دان الوصف بتاعت إنه إبراهيم يتزمر وقال له يا رب هسي نعمل شنو، في شنو، ما في أي حاجة، شيلتني المكان. لكن على طول أول نقطة عملها المسبح زي ما قال.
1: عجبتني الحتة بتاعت أيمن إنه أول ما وصل المكان ما قاعد يتلفت شمال ويمين، يا ربي أزرع هنا، يا ربي البيت حيكون هنا، الأوضة حتكون هنا، ولا أصلا هنا في حيوانات مفترسة ولا حي، زي ما نوع ما عمل، ما قال لا لا هنا كانت في طين كتير وهنا في طين حبة وما كان في أي حاجة، وأنا عايز أشوف مكان ناشف كده وأبني بعدك مكان راحتي، بعدك أبني أو أعمل أقدم ذبيحتي لله. يعني هو ما شاف راحته هو في الأول.
2: النقطة الثانية، سراي هنا ما ظهرت بأي يعني
1: اعتراض.
2: الاعتراض، المرأة معروفة إن هي ممكن تعترض.
1: قصدك شنو يا هيثم؟
4: لا فعلا كلام هيثم، المرأة تحب التفاصيل. يعني بالتدقيق دار تعرف ده شنو، يعني يمكن إحنا الرجال ما بنحب التفاصيل كثير، بس عاوز الملخص النهاية، لكن المرأة بتحب التفاصيل. يعني الكتاب ما ذكر لنا إنه فعلا
2: اتزمر
4: مودينا وين، وإنت بتعرف ولا غيره أي شيء.
2: نجيب الحاجات دي ونسيبنا كل شيء هناك، الحنامل يعني فرأيته بكأنه في اتفاق،
1: في طاعة
2: هنا موحدة بين الثلاثة مع بعض.
1: انت عارف هيثم برضو دي اللي فتتني للقصة برضو بتاعت نوح، لما نعلم نفسه انه يكون ماشي مع ربنا، ما قال انا بس هتعلم الحاجة دي، كمان خلى أهل بيته يكونوا ماشيين في الحتة دي. يعني زي ما قلت انه ما ظهر اي واحد فيهم معارض ولا قال لا، زي ما ده كمان نوح أولاده طلعوا المركب من غير ما يقولوا لا ولا ليه.
3: وأنا بقدر أقول بأنه أبراهام ده يعني إيمان بتاعه، يعني في أول ما نزل الأرض يعني بنى المذبح، لأنه زول عنده إيمان بالرب، وعشان كده هو أول بنى محل العبادة. هنا ما نادى بيقول بأنه الإنسان برضه شنو، يعني بعد مرات بيقول له إيمان يعني بالرب وربنا، يعني هلا بعد ده بشر بزول الإند إيمان بقلبه، يعني ده أكبر إيمان. لأن عشان زول لما ينزل في حتة يعني هو ما بيعرفه أول بنا شنو المصبة بتاعه،
2: حاجة أساسية. يعني تمشي كده بإيمان بس، يعني قالوا لك أطلع سوق أولادك أمرك من هنا أنا حوديك مكان، إيمان قاتل يعني، ما في أي شك في إنه أنا يا رب همشي عمل، يعني ما في حوار كده دار بين يا رب أنا وأولادي والمدارس والحاجات بتاعتي والدنيا، لكن سمع أطاع، إيمان قاطع يعني، ما في أي شك إنه أنا حاطيعك يا رب مهما كان أنت قلت لي إنه أنا أمن.
1: تمام، من خلال المقطع اللي قرينا فيه وتكلمنا فيه عن دعوة الله لإبراهيم، شنو نظرتي أنا أو نظرة كل واحد فينا تتغير أو تغيرت من خلال المقطع ده قصاد الله؟
2: بالنسبة للمقطع هنا دعوة الله لما تكون فيها التأكيد من الإنسان نفسه أنه عارف ده الله دعاه بأنه يمشي المكان ده بدون شك وعنده إيمان قاطع، الله هنا بأنه قادر بيرتب كل حاجة بينظم كل شيء والأمور بتمشي ما حسب ما هو ده. دي التأكيد اللي شفتها في النقاط اللي اتكلم فيها مع إبراهيم، دعاه من غير ما يشك، ولما ربنا يدعينا يعني مستحيل يعني يكون في شك في دعوته بأنه المكان ده أنا حعده لك، ولو دايرنا نمشي المكان ده هو اللي بيختار، يعني دي فيها التأكيد، بس بيحتاج مننا الإيمان إن إحنا نطيع فيه ربنا.
4: يعني أنا بالنسبة لي إنه لحظة ما الله يدعيني يعني بكل تأكيد ربنا ماشي يصنع بي تغيير في أي مكان كان، بس أنا لازم أثق فيه، هو أنا بؤمن في الله، لازم أؤمن فوقه كويس، حتى ولو زي ما شفنا قبل قال لي إلى الأرض التي أريك، يعني ربنا ما أدى خريطة كاملة لإبراهيم، ما جاء قعد وقال لي أنت حتسكن هنا وده حيكون كده وحياتك حتكون كده، ما ورى أي تفاصيل، لكن يعني لكن رغم ده كله قال ربنا حباركك حامل لك حامل لك كده. ربنا هادي قبل قالت عبارة إنه ربنا عارف، هو مخطط كل شيء، هو عامل كل شيء بتخطيط، بس أنا دار آمن فوقه أكتر ودار أثق فوقه أكتر ودار أطيع دعوته أكتر حتى لو ما شايف، بس إنه
2: الإيمان
4: بالضبط.
3: وأنا كمان دار أقول برضو عشان بكون يعني بوريني الثقة، يعني زوج يكون عنده ثقة بالرب، و يعني الدعوة بتاعه للإنسان إذا مثلا نحن نشوف بكتاب المقدس، يعني بنرجع ونقرأ الآيات عشان بدك نحن نعرف ربنا طالب مننا شنو، عشان بدك يعني بعد ما نعرف كتاب المقدس كويس هنا الإنسان برضو بشعر بأنه ربنا يكون طالب منه شيء، وهو كمان يقوم بتنفيذ الأمر الرب، وده أنا اللي بشوف كده يعني.
1: كمان أنا إضافة لكلامكم ده إنه الله بيعرف الرغبات الحقيقية بتاعتنا، وهو كمان خدت لنا خطة جيدة لكل واحد فينا رغم عددنا الكبير الهائل ده، لكن الله عارف إنه كل واحد عنده هدف معين هو مفروض يصليهم، لو سمع أو يتدرب نفسه كويس عشان ما يسمع إنه دي دعوة الله له، لأنه دعوة الله بتختلف عن أي دعوة تانية. بتحس بإنه في أمان فيها برغم من إنها هي واضح أو شكلها باين كده إنه تبعدك من ممكن من الحاجات العزيزة عليك
2: الغالي
1: عليك، لكن الله عارف إنه في أغلى منه حيديك له. من خلال الدعوة أنت بتحس بالإطمئنان من خلاص إنه ده هو الله
2: حقيقي.
1: طب إحنا كده عرفنا وجهات نظرنا إنه تتغير كيف من خلال المقطع ده ناحية الله، كمان أنا كإنسان كيف أنا أشوف الوجهة بتاعت نظري أنا بتتغير من ناحية الإنسان، من ناحية التفكير، من ناحية الأسلوب اللي من خلال المقطع ده؟
4: أنا الحاجة شايفة إنه الله دعا إبراهيم، ولو أنا كنت في الزمن قاعد فوق إبراهيم، إبراهيم جاء قال لي أيمن يا أخ الله قال لي كده كده، أنا كنت بقول لي أنت مجنون،
1: أنت
4: مجنون، دارت تشيل مرتك، دارت تشيل عيالك، دارت ما كان عنده عيال طبعا، لكن دارت تشيل كل الحياة، ما شوين أنت، ما هو أنت قاعد زول عمره 75 سنة، ما طبيعي أنت. عشان كده أنا حس يعني الفكرة جات في بالي إنه أي زول لو جاء فعلا قال لي إنه ربنا دعاني أعمل كده، وحتى لو ما إنه أنا مقتنع بيها أو حتى لو أنا شايف حاجة ما منطقية، دي حاجة بيني وبين الله، ما علي إلا أنا كأيمن بس كيف أقدر أساعده، كيف أقدر أشجعه، كيف أقدر أصلي لأجله حتى ولو أنا ما مقتنع، بس هو بعد ما حاجة هو علاقته بينه وبين الله، دعوة الله له وبعد دي أنا أقف معه. وما هنا يعني أنا في فترة من فترات بحس إنه فعلا زول يقول لي ربنا دعاني لكده، لا الكلام ده ما منطقي وما حقه أسوي كده، هنا بقف ضد الناس، لكن لا أنا ما حقه أعمل كده، حقه أشجع.
2: الحاجة الثانية كإنسان هنا، دعوة الله ما بتجي ناقصة لكن بتكون كاملة. يعني دي اللي عايزين نتعلم فيها، بأنه ربنا لما يقول لنا حاجة ما بيجيبها ناقصة لكن بيجيبها مؤكدة، فيها سلام، فيها طمأنينة المكان اللي انت ماشي فيه. يعني بتكون واثق، ما بتشك رغم انه بتكون شيء، لكن هو اللي بنفسه بديك الطمأنينة، بديك السلام بأنك تمشي، بكون في راحة، يعني بتكون مطمئن. لكن دعوة طلب تكون فيها يعني نوع من، رغم انه فيها الشكوك وكل شيء، لكن هو بدي سلام داخلي، زي ما قال ابراهيم، ابراهيم رغم انه يعني زي ما قلنا ما ذكر فيه اي نقاط مثلا بتاعت التذمر او اي شيء، لكن بتحس كانه فيها سلام، فيها راحه انه هو يمشي وينسي، بينده قدره بانه ينسيك كانسان كل شيء اغلى من هو اللي داعيك له.
3: وبالنسبه للسؤال ده انا بشوف بانه الدعوه للرب هو مقبوله، وربنا يعني صادق بوعده اللي هو وعد الإنسان، وبدأ بيقوم بالتنفيذ الوعد بتاعه، وده زي ما يعني شفنا لإبراهيم، يعني ما إنه هو ماشي في حتة ما بيعرف، لكن ربنا يقول لك الأرض لم نديك الجيل بتاعك أو أسرتك الجاي من وراك، فده معناته وعد صادق بإنه الرب هو يعني.
1: في حتة لفتني لها أيمن أو ذكر أيمن، إنه الشخص لما يكون عمره زي يقول 75 كم 80 كم 60 حتى كم 50 يعني يهاجر شوية بتكون صعبة. نحن هسي الهجرة معروفة دائما، الشباب هم بيحاولوا يهاجروا عشان يصلحوا أوضاعهم وكده. هنا الإنسان شخص إبراهيم ما كان محتاج لأنه يهاجر عشان يصلح وضعه، لكن شفت الإنسان اللي شدته طاعته لربنا، اتعلمت أنه أتغير أو نظرتي تتغير لأنه أنا أكون مطيع
2: رغم كل
1: للدعوة، يعني
2: برغم السن والعمر
1: في أي عمر أو في أي مرحلة من مراحل عمري إنه أنا لازم أتوجه ناحية الله، يعني في كل المواضيع بتاعتي علمتني إنه أنا أسلم نفسي أو استسلم ليه، بإنه وقادر إنه يرتب كل الحاجات. يكفي إنه هو زي ما قال سارة، بإنه قال لي إنه باقي العشائر أو البشر الجايين بوراي ده كلهم حيتباركوا بسببي أنا، لو أنا شنو قبلت الدعوة. يعني لو لاحظنا من بداية إحنا بدينا الدراسة، اللعنة بيجيبها الإنسان، البركة بيجيبها الإنسان. لو أنت تباركت يا ماما يا ماما ناس وراك حيتباركوا، مش الناس بس، حتى الحيوانات والطبيعة وكل الحاجات دي حتتبارك كمان. لو أنا رفضت الدعوة أو ما قبلت أمشي بنفس الطريق اللي مرسوم لي الطريق الإلهي، أكيد إنه حيكون في لعنة، واللعنة دي زي ما جابت الدمار جماعة اللي كانوا مع نوح في قصة الطوفان، أكيد حيحصل حاجات كثيرة. لكن الدعوة هنا كانت واضحة، أطلع أنا بعمل لك كده وبعمل لك كده.
2: وختم إبراهيم بالشيء العظيم اللي عمله بعد ذاك إنه بنى المذبح، يعني تأكيد يعني ما كان في أي مقصد من الفكرة بتاعت إنه هو ماشي عشان في حاجة جديد، لكن بيأكد علاقته مع الله للأبد.
1: زيادة على كده الإنسان في شكل أو في شخصية سارة ولوط كانوا برضو مطيعين تسليمين للموضوع، لأنه شنو يتباركوا من خلال إنهم خلاص أيوة إحنا نمشي طاعوا، من خلال إنه صح إبراهيم ده زول تيجي من وراه البركات لأنه هو بيسمح كلمة ربنا. أحيانا زي ما قلنا الإنسان هو كائن بيعيش وبيتعايش وبيأثر وبيتأثر، إبراهيم أثر على الناس اللي من حوله، فده تعليم بالنسبة لي جديد إنه أنا أأثر على الناس بالطريقة كويسة، يعني بالطريقة السليمة. تعلمنا حاجات كثيرة في دعوة الله لنا لكل واحد فينا. أهم من كده يا ريت إحنا نعلم الناس التانين اللي قعدنا فيه
2: من المجهز ترنيم.
1: أنا أطلع لكم ترنيم.

0: ممكن واحد يصلي لنا؟
1: يا رب نشكرك لأجل دعوتك لنا يا الله، بنشكرك لأجل اهتمامك بينا وبكل تفاصيل في حياتنا، رغم أنه مرات يا رب وكنت نفكر في المستقبل بنقلق ونكون خايفين يا رب، لكن زيد صيغتنا فيك أنت أكثر وأكثر. خلينا يا رب نؤمن في وعودك، خلينا نؤمن يا رب في اهتمامك وفي رعايتك لنا، وخلينا نكون سبب بركة زي ما أنت وعدت عبدك إبراهيم أنه أنت حتتبارك جميع قبائل الأرض من خلال، وخلينا نكون سبب بركة لكل واحد، كل ناس وكل فرد بنكون في وسطهم معه. يا رب نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
0: خلاص يا جماعة تعزمكم لأنه
2: عشان المشوار بتاعي.
0: عشان المشوار بتاعي.
1: تمام 100 100.
2: لا خلاص.
1: أوكي.
2: في رعاية الله. سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 76 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: تس تس تس
1: قفل المايك قفل المايك
0: تس
2: كبير الصوت الصوت كبري
1: ده المايك قريب عشان يقلب
2: في قدوم الصوت الصوت كبري كده كيف
1: المايك عشان يقلب
0: كبري
2: عشان يقلب في ناقمش
0: كبري
2: الصوت ترى نيم البط ولا كده

أقبلك ملك على حياتك بدون جروحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر

بكل الهدوء والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت، وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في البيت في يعني طفل صغير بيسمعنا وبيستمتع بالترانيم، بقول له أهلا ومرحب بكم. وكمان حباب الناس اللي فاتح الراديو هسه حاليا، إذا كان في طريقهم وهم راجعين من أشغالهم المختلفة، أو حتى الناس البادين دوام تاني وبسمعونا، بقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء مبارك باسم الرب يسوع. إذا

مستمعينا الأعزاء باقة جميلة من الترانيم الروحية عدتناها لكم في اليوم ده، ونتمنى إنها فعلا يعني تكون سبب بركة ومعونة وسندة في الأمسية دي. تعالوا مع بعض الليلة دعوة من القلب إننا نجتمع كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حاب يسمع، إذا عندك ترنيمة معينة حاب تسمعها راسلني وكمان قل لي. ويعني ما أنسى أرحب بالناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي إحنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي في ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع للترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دايما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينه مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لينا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقة اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشين نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم في موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، لحد ما ربنا يشيل أمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها حتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معانا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع اليوم.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 39 9.

يا شيخ حسبون، بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة. في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بيها في الأمسية دي، راسلني على رقم الواتساب اللي دائما أنا بقول لك، ممكن تكتبه عندك 00357976 5635 359. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضه من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل. لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فاهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براهه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعين الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحية والترحاب بكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحن نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم. وده كان حديث المؤسم، يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا جدا، يعني في كل حاجة سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا جدا، واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد لكن ودعت البطولة بدري بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا جدا، وأثبتت إنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحد الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدأت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة، يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا جدا، وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل. وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا جدا، أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم. نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع لحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم، وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكانوا مشجعين داعمين جدا جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحب بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحياناً يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جداً جداً. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهم مستمتع ومركز، يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقي، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحياناً بنخد نفوسنا يعني أو الناس الثانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جداً جداً، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا إحنا فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات ما يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته انه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، او حلمه ضاع وانتهى، او خلاص يفقد الامل في كل شيء. لا، الامل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقه، ما بيكون مرتبط بالنتائج، وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجه مهمه جدا جدا، بالايمان باننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا، لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يعسر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة القضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموت الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
5: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة مالجي غير الدليل قلت بس ارجع عليك ما انت ملجا للتعابة انت مسكن للحيارة قلبك محبة جيت

مشتاق انا لكلمتك زي ما النيل بيشتاق لجداول المويه. جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحه. جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في أحضانك، وأقول مشتاق يا رب عشان أسمع أنا لكلمتك.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب، ألقوا كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
3: يلا نتمنى.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة شراء الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر. وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفي كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده

ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك. كمان نصيحة مهمة أنا قريتها إنه لازم لو أنت حامل ما تجيفي قدام الميكرويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاع ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا إنه نحن نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش للسندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس لكن عنده درجات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10 على 18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط، ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معاه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاعة تسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاعة خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة، لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا لأنه الأبخرة تحت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة اللي لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة اللي ممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي تحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شراء الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون والكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل الجديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيت في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيته حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بإن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا إنه أنا مفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي دي عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هما يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما إنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه إنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة بتاعت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء، يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده، إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دايما إن إحنا عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها وراء الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل الثاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد، أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة، حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الاثنين. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وباللغات تلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت. تكريس الأبكار يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع ونفهم مع بعض.

هنين هو هدي دانيه دي تونا تومي فريتيب امبال يبديانيه امسي هنين تحلقا تتمنام حياتيب امراي ديبويوا ودهيت حلقايتي تكوكيوا ودلي قانونوا ترهماوا توسبت حقوا وهولي ايدا ايميوا امباريو هدي دانيه وفاسل التقوى مليه تكيوب تاري أرجن غرتيت هريدك تاري دنليبك بارو إباكي أي جرمة شعب أويوي داي كونسي فدق أرجن أري أرجني داي كونسي غهرة غهرة إتابيكك تاري تأتيت إتوديرك أوتاك بارو إدر باريو أوبوي كرا تمامية لكن تونتونا توين تلوتيني هاري تكتيك بارو إباكي باريو أوبوي راتماميني وغهرة إباكي ناتكا أنجير لكن بارو ناتن بيبريك تونا تغهراب إكتيك كونسي جلاي بارو إباكي الدليب أوريو أدغهراب داني باريو غيب إتمريك يوب تاري ميك إكتيك هن بارو غالناي دايكا إباكي مالو جرما كونسي تاكو ريو دير آتيب تاري إنابيت دير آتيب شاكتيت هوي فنديجيك أري وير تاكي دير آتيب إكويرنيك بارو إباكي أوكنايت دير آتي تاري إنابيت دير آتي هوي دايكانا كونسي نيت ياكيتيت تناويته بررتيت غال نايت هرويت ديرا تاري إغنغارا ينغدين تاري كستو تديرا تليويك اوتك توني يكساب إباكي تهسر كونسي تك شوو أشتيت تاري غادي إسدبيك بارا أري وشوي غاوي إدغيرنك وغارا إتابيكك إباكي ناتكا مالو دورا كونسي لكن اغهرا بيمرايك اغاوكينا إباكي اغادي سوري انغادي اغادي بارو اوتك بيناي اغاديب ايو داسا بكتيب بيكايب شمبيب كويدا ميرايب تلاغايا كستي اري يوب ميك ارغن حلق تاري وير كويدا ميراي غال اون اني بينديك ملا بالين تلاغاي توهنا اغاديا ها ايبين اغاديا شاقوابو يدنب اري وشوو بيت تونا مالو دورا دهاي كونسي تاك وشوو ميك يوب ارغن تاري وير ريو اسدبيك وريو ايايك تاري كتامينيك تاري غال رباكاي يكامينيك تلاغاي باري ابتك انقناي هلافويتي تتاكوي وشاوو اري اوتك اوراوي غاديب ايو داساب بيكاي تونا هلافويني تون تونا اذاكي انقنا غبالاميني ناتي كسوي هن كتاريو لكن اوريو وشوي غاوي ادغيريك بارو إباكي أريوي أنقنا كونسي بين أريو أري ملاليت دانيتي وغامينيك بارو إفركاك باغي يكسيتيت بدهاتي هاي إيني بارو أريو أتو ديراب كي يكسي تك وشويسو ريو استليفك وانقنا بهاي أري بين أريو كتامينيك تاري إيايك بارو إباكي كونسي لكن أنقنا أريو جيب إفيك أريو سلاف بين كيكسي أريو أري كراي كتيك أوكراي كيناي إمهلاغا تسر إكويسنا تقال أوت آغر داسامات باكاي إمجاكينيك بارو إباكي إدوبي تمن كونسي باتوهن دوباتو إكتتند باتو
Ubaba ben otak winnet hambiyek baru ibaki bato mega buit tudobate taman konse tutakat tusarana ibaki dirna galan rewige jamo saminiyek baru ibaki itodir galan onkwana nun wer onkwanay dhai karamat karamaminiyek ibaki tuyat jazayo tikate. Odhay igirbab amak bawirna. Tari nati batirna. Barakna han masireb girbab akay tifina. Tibratfatke tari inaday amak bawirna. Barak bare amak warayit bara are ani idhay wawenek ani sidik. Baretuhna tovav imsa vandı. Ani thasiyay yayakitindi. Are ani paddi idaroknandı. Timatakna ibratfatkit iktiyedna. Are yarakna naday iktiyedna. Ani bodhay balib imiskina igevokna ikwernaye gal mallagab tisisalifnek. İmhallaga isi salif utakit baakena baro miksab hoy bahariuna ushawiyok halak silifti arbuni tininek baro himnit tuin diptinio dhay agera baru on halak ugaroyo obat hay hamme baru wena na nati diwindi baru ani dhay Vavini hop, ane ramimoit baro imsa vandı. Ukwasanay ba kafirna, tari udhayokna hakim ba atna. Harroyokna tari vaytekna avvalfirayit tikarama hosu ba sidilelna. Yarekna surkina ibaki ane tiyavuna. On tanet eşekna uva, anotekna uva, han. Bakuvern bare tindetige asarama bi sagitna lakin ombi asima ane hin barak ani bodai umugaddas tikatina aflay orev malalit dhane katat tikatie bataman betona yase dhai gidna ufasilu togwamhaya gusiret yandin Ba barirna, amaktak gusiret badhate başamna. Tomakti duyib e gudab baramna. Vaggit badha tiyavunob vadil hagiltit e gudab baramna. Vaggi suri are ani utake geb mingit bagiradana. Vashiokna yu tari mek fadak timirnek baro beti ibaki. Agirne tonat barekna irib taki mek irabi hoy dibe ritenek bentoy ba ishna ibaki baro teştimna vaggi suri are udhayokna vani tumakamati vadil ba habina gusiri thema ba themana nas tari sitki nafer are ba dirna Ani bet tomak gombibka afoy kade. Balsat baga balamana. Tu balsa odhay irhen. Hamashestine odhay oshbob are tikalmate tanwe. Girba nafer nati batirna. Barakna iknayakna tu girbay tamsabana. Barakna masireb girbab akay tifina. Asagu raula tidiratekna terayana, varroyokna are wikna. Lakin uhawil wasarama uhash ba terami ishna, shagamama ba ka ishna. Aflay udhay aniyum gebokna efi maritoy imar iyadna. Bareso mayab ibage are imalalit dhaniya tamena. On tane tan
بينابيت دير آتاكوا إسايتونيت دير آتاكوا بغدين أساقو ربي إشاقايوكنا تين لكن أمبي وأسارما با شاقامان أفلاي ويويوكوا وميكوكوا فينين اندوايك فراي وكشيا فينين إقربهن ونطانيت فينين ديقوغنا أني أديت تونا كستو إباكي دايب دين وكواسانا إيراوي سيما با وليكان ويفيوكن با ديا أني داي أري مي دورا وهوليب أفرهتين وفتيري ويد هوي أفرهان أسرما بي همير باباري هدي تمان تون تونا هاي وسيانوكنا أوتريك أبيب أودور واسماناي تون تونا تين بين أوتريك باراكنا مصري تفرعنا هر رأي أري غالن أني سوري بيلويت تونات تدرات تيراتانيت ورويوكنا فرييب أول فراي تيوكنوب أري أوواكي ويد هو إيدانا وهولي أجياي أري ورويوكنا تدراتي تدبلنوب ديبولي ويد هوي إيدانا مي دورا وهولي باري كسا آندا أنقنا ولياناي سوري لوين أني داي تفراني تكراماتي بوي همير تبريناتي جيب بافرانا أني ويديد كراماتي توسموم فجر أوكيك إباكي كدا سمت إساليتيوكنا أول فرائي تونا تدايكات ونقنا وكواسنايوكنا وقوي داي هاي مانا أبتري أبت تنديتيتي تاتي با تاكوين إني ندايوني داينا نساريوكنا وكوبيتو ناتيب إمباليب تمفرتيب ندي تونا تنساريويتوكنا داينا شالله هيتميرنا تهرونينا كشالله هيتميرنا اتونا امباتو امبالي بوين دييتو اري سؤالوا راتيوا نادي باريتاك هيك واسابيب ايدني نايب امباريو امبالي بمسيو داينا هون

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976565539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوي تربية الأبناء. الموضوع في غاية الأهمية للجميع.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى إن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976055 39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والاربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور. موضوع الزواج سلسلة مهمة جدا جدا، فيها الكثير جدا جدا، ودي الحلقة الرابعة.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو والقلنانا كرسينا بلاكي متل قرأيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دوما كامي.

0: wai deng reng kerang ajar al jarai na ai jarai na kwasi ai fi na ai jarai nda ki ana ki wata nyi tara sing kerang kiram bele kiram kiram mitil elane mitil si dang wu na jundi dang wu bai al ki sikiri dang wu la pa kong na yel al ki piano kwa kerang si piano kurung wa ki kang na ki dang wu tin dem bele wala dang wu dang bang bang barang dem bele si akwel balang alang ho inang kundi wala gal nasan duska mbele dus jangai bo kien tu mole ba jar alba jarai na wo bote ngo ala ngi mitil si kien kel male bay en jara na nyetti ngami asin ka liami asin ka ndolami len wel nes ki ngajolo barfo tay nas gal jato kaya
1: namasin kayti ingisin wa alam bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-39. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن قصة في غاية الأهمية، قصة بتتكلم عن رعوث ونعمة، وكمان فيها نقاط مهمة جدا جدا، وأتمنى إنه نتعلم منها الرسالة دي.

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسنخليكم مع برنامج باللغة العربية الله ينقذ نوح وأسرته. تعالوا نسمع سفر التكوين إصحاح 6 من عدد 9 لغاية 8.
1: كيف يا شباب؟ تمام؟
2: الحمد لله. هادية
1: أخباركم شنو؟
2: إن شاء الله كويسة
1: الحمد لله.
3: كيف كويسة؟
1: تمام. أنا طبعا مستعجلة جدا جدا لأنه عندي مشوار وما حاحضر المحاضرة. دارين نبتدي سريع في مشوارنا مع بعض كل مرة قاعدين نعمله. رأيكم شنو؟
4: تمام جدا يا هادية.
2: لا لا لا هادية دي طالعة بمشوار كده غريب لكن ما مشكلة عشانك بس.
1: تسلم.
3: خلاص نبدأ.
2: أوكي أنا حقرأ لكم الليلة وموضوعنا الليلة بتكلم عن دعوة إبراهيم وحنقرأ من تكوين صح 12 من عدد 1 لغاية عدد 7. وبيقول كده: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك للأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنيك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب وذهب مع لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حران. فأخذ أبرام ساراي امرأته ولوط ابن أخيه وكل مقتنياتهم التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حران، خرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوط مورس، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذا الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعاه باسم الرب.
4: تمام جدا. يا مقطع حلو شديد. أنا هحاول أحكي لكم المقطع عشان نشوف نقدر كمان نتذكره مع بعض. إنه أول هو زي ما قال أخوي هيثم إنه المقطع الليلة بتاعنا أن إحنا بندرس فوقه دعوة الله لإبراهيم، إنه ربنا دعا إبراهيم قال له وقال له تعالى إبراهيم أمرك من الأرض بتاعتك من وسط أهلك لمحل أنا بوريك له وحخليك أم عظيمة. بعد ما قال له خليك أم عظيمة قال له كمان حأباركك وإنت حتبارك الناس مباركيك، وأي زول بيلعنك أنا بلعنه، وانت كمان مش بس انك انت حتتبارك لكن كل قبائل الارض انها حتتبارك من خلالك. ابرام قام مشى وشال معود اخوه لوط وشال زوجته ساراي، قال شالوا اي حاجه كانت عندهم مقتنياتهم لو كان من نفوس لو من ممتلكات من اي شيء، وقام شالوها ومشوا. بعد ذاك ابرام مشى وقطع في منطقه اسمها الشكيم اللي هي بلوط مورة. في المكان ده كان في الكنعانيين بيقعدوا. وبعد ذاك ربنا قال ظهر لأبرام تاني قال له أنا حأديك الأرض دي. وقام طوالي أبرام شال وبنى مذبح في المكان ده ودعا المذبح ده قال سماه باسم الرب.
1: طيب إحنا بعد ما سمعنا قراية بتاعت المقطع من أخونا هيثم وكمان أخونا أيمن حكى لنا، عايزين نشوف مع بعض كلنا كده وين الله في المقطع ده.
3: أنا بمقطع دار أقول بأنه الله هو المحبة، ولأن لي أنا بقول الله محبة لأن يعني أعطى لأبراهام يعني الوعد وبرضو أعطاه يعني البركة وباركه، وبعد ذلك أدى الأرض عشان الأبراهام يمشي إلى الأرض. وهنا أنا دار أقول بأنه ربنا هو بيهب لي الناس المباركين يعني.
2: كلام جميل. دي نقاط أساسية سيد سرب لما تتكلمت فيها تات البركة دي الحقيقة اللي بنشوف فيها إنه الله بارك إبراهيم بالظهور الحقيقي. هنا أجمل حاجة تظهر في الله إنه بيلعن الناس اللي هيلعنوك. يعني ما في أي شك في الموضوع.
4: أنا بالنسبة لي إنه يمكن الكلام كله ده برضو في نفس النقطة، لكن ربنا دعا إبراهيم قال لي تعال أطلع من الأرض دي للأرض التي أريك، يعني إنه أنا حارسلك لأرض تانية دارك هناك. وبعد ذلك أداه الحاجات التانية اللي هو ذكرها أخوي سرب وأخوي هيثم.
1: بيظهر إنه الله اللي بيخطط لنا حاجاتنا، اللي بيرسمها لنا كويس وبورينا، يعني إنه إحنا لو قدم لنا حاجة والحاجة اللي قدمها لنا دي كانت قيمة جدا جدا، بركة. يعني أي إنسان بيفتش على البركة، حتى لو يقول لك في السلام برضو يقول لك بتحس إنه بيباركك بيتكلم معك، فما بالك إنه ده الله بيقدم لك دعوة أنا عايز أباركك.
2: بتفرق كمان هذه في الحتة اللي يعني بيفرق حتة إنه ده الله نفسه، وبيفرق من الإنسان لما يقول لك يدعيك أو يوديك لمكان ممكن يغير رأيه في وقت، ممكن حتة الماشية ممكن ما تكون حسب الحاجة في ذهنه. الإنسان سريع بأنه يغير رأيه، يفكر في أنه يغير، بس هنا الله نفسه زي ما قال أيمن بيقدم دعوة لإبراهيم أنه خلي كل شيء، خلي عشيرتك وخلي أهلك وخلي المكان أنت فيه، أنا حوديك لمكان. يعني ما فيه شك في الدعوة، يعني التأكيد. يعني الله علم إبراهيم هنا في حتة بتاع التأكيد والثقة فيه إنه أنا اللي بتكلم معك، ما أي زول تاني بإنه يقول لك يا أخي تعال. وزي ما أنا قلت كمان إنه يعني طالما أنا حباركك ما في قوة في وجه على وجه
1: تقدر
2: الأرض
1: تقدر
2: تنزع البركة أو تلعنك، واللي حيحاول إنه أنا حلعنه. يعني شوف التأكيد ما في شك. يعني
1: بعدين ظهر حتة بتاعة الأمر، يعني الله هنا آمر اسحب.
2: أيوة
4: بالضبط.
1: أيوة.
4: وأنا كان حياتي أنا عجبتني زيادة على الكلام اللي أنت قلت هادي هيثم، وأجعلك أمة عظيمة اللي هو طبعا دي البركة، وأباركك وأعظم اسمك يا ربنا. لو مثلا لو الزوج خدت نفسه محل إبراهيم، أنا منو يا ربنا؟ قال له أعظم اسمك وتكون بركة ما كده، بس في النهاية قال له وشنو؟ وأبارك مباركيك وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. أنا دي أكتر حاجة شدتني، تتبارك فيك يعني ربنا لو زي ما بارك إبراهيم وممكن يبارك القبائل الثانية صح؟
2: بالزبط.
4: لكن ربنا قال له لا، أنا حديك الامتياز لإبراهيم إنه القبائل دي حتتبارك فيك، أنت حتكون سبب بركة للقبائل دي. يعني زي ما قالت هادي
1: وعد زي كده، أنا عايز شنو أكتر من كده تاني؟
4: بالضبط.
2: أنا تاني ما في حاجة ولا ما أزين تاني يكون في حاجة إنك أنت بتمنها. في تأكيد بتاعت الله لدعوة إبراهيم، يعني دي من أميز الامتيازات اللي لقاها إبراهيم في حياته ولقاها في دعوة الله له.
1: تمام. طب احنا هسي عرفنا الله وين في المقطع ده، كمان عايزين نعرف الانسان وين في المقطع ده.
3: والله انا داير اقول بانه الانسان هنا طبعا ابراهيم من اعطى اوامر الله، فهنا بنشوف بانه الانسان يعني قبل ما قال الرب له. ده انا حاجه اللي عجبني في الحته دي، ما انه ابراهيم كان زول يعني عمره كبير جدا، لكن برضو قبل الله، قبل الأوامر الله ومشاهده.
4: فعلا أنا بتفق مع أخوي السرف في النقطة دي. تخيلوا معي زول عمره 75 سنة، يمكن أي زمان كان بيعيش أجيال طويلة، لكن برضو زول عمره 75 سنة ربنا يجي يقول له خلي بيتك، خلي أهلك، خلي المكان اللي أنت فوقه، وأنا حوديك مكان. ما ورى المكان ذاته وين؟ إبراهيم بكل شيء طوالي أطاعه ومشي.
2: ودي كمان يا الجميلة فيها إنه زي ما أنت قلت 75 سنة، 75 سنة في ناس كثيرين يمكنوا يفقدوا الحتة بتاعت سمع للتأكيد إنه ده صوت الله ويطيع. والناس الكبار بالذات من الصعب إنه زول يخلي مكانته إذا كان عنده مثلا أي غنائم، عنده حاجات في الأرض بتاعته، دي أرضي ودي العشيرة بتاعتي دي أهلي، من الصعب إنه يخليها. يعني ممكن لو كان شاب كان ممكن عشان يمشي، لكن ده 75 سنة يعني خلاص يعني. من الصعب انه تلقى زوجي ده بيتمسك بالعشيرة بتاعته دي، أسرتي وده المكان اللي نشأت فيه، ويقول يا أخي كلام ده كيف يعني.
1: بعدين هيثم لو لاحظت انه إبراهيم ما كان محتاج لحاجة، اتقدمت له الدعوة عنده كل شيء، عنده المكان، عنده الأموال، عنده المواشي وعنده الخدم، يعني ما كان محتاج ذاته عشان ما يطلع. لكن لو جينا شفنا انه هو يعني قبل الدعوة وتحرك على طول، برغم انه يعني ساب المكان، يعني ما معروف المكان اللي هو ماشي له ده، هل حيقدر يستأنس فيه زي الأول؟ هسه لو قالوا لكم ارحلوا من بيتكم اطلعوا منه تقدروا؟ بيبقى عزيز عليكم تفارقوا جيرانكم والمكان اللي لعبتوا فيه من زمان ايام الطفولة، وكمان اصدقائكم في الحي، وحتى كمان الناس اللي بيكونوا في المدرسة، يعني كل الحاجات دي بتكون بتعز علينا وبتفرق معانا.
2: اكيد اكيد، دي واحدة من الحياة اللي ميزت ابراهيم في الحتة، نسوا كل شيء، يعني الطاعة اللي ظهر فيها بتاعه انه هو كانسان، وغير كده الناس اللي ساقوا معه، زوجته ساراي وابن اخوه لوط كمان. يعني دي الشخصيات اللي بتظهر كمان انه في دور من هو اطاعه مع الدعوة بتاعت ابراهيم ومشوا الارض الغريبة، الارض اللي ما عارفين عنها اي حاجة.
1: يعني هنا نقول ظهر لنا الانسان بالطاعة.
2: ظهر الانسان بالطاعة.
4: انا اكتر حاجة كمان عجبتني لسه في ابراهيم اللي هو في الاية الاية 8 اللي هي اخر اية، وقال لك فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. اول حاجة عمل ابراهيم لحظة ما وصل الارض، يعني انا لو محله ارض جديدة حقعد الف واشوف اسكن وين، اخط الخيمة وين، اعمل شنو اعمل شنو. لكن لا، ابراهيم كان عكس كده، قال لك فبنى مذبح. اول حاجة جات في باله.
1: على فكرة ايمن بذكرني حتة بتاعت نوح لما طلع من السفينة،
4: بالضبط
1: برضو اول حاجة عملها انه بنى مذبح.
4: بنى مذبح
1: على طول،
2: دي بتورينا الشركة المستمرة مع الرب بالطريقة علاقة،
1: يعني مشوارهم كان ماشي معهم. ماشي. أيوة.
2: طالما دعاه أول حاجة بيعملها، بالرغم أنه ما شاف أي شيء من حوالينا، يعني ما دان الوصف بتاعت أنه إبراهيم يتزمر وقال له يا رب هسي نعمل شنو، في شنو، ما في أي حاجة، شيلتني المكان. لكن على طول أول نقطة عملها المسبح زي ما قال.
1: عجبتني الحتة بتاعت أيمن أنه أول ما وصل المكان ما قاعد يتلفت شمال ويمين، يا ربي أزرع هنا، يا ربي البيت حيكون هنا، الأوضة حتكون هنا، ولا أصلا هنا في حيوانات مفترسة ولا حي، زي ما نوع ما عمل، ما قال لا هنا كانت في طين كتير وهنا في طين حبة وما كان في أي حاجة، وأنا عايز أشوف مكان ناشف كده وأبني بعدك مكان راحتي، بعدك أبني أو أعمل أقدم ذبيحتي لله. يعني هو ما شاف راحته هو في الأول.
2: النقطة الثانية، سراي هنا ما ظهرت بأي يعني
1: اعتراض.
2: الاعتراض المرأة معروفة إنها ممكن تعترض.
1: قصدك شنو يا هيثم؟
4: لا فعلا كلام هيثم، المرأة تحب التفاصيل. يعني بالتدقيق دار تعرف ده شنو، يعني يمكن إحنا الرجال ما بنحب التفاصيل كثير، بس عاوز الملخص النهاية، لكن المرأة بتحب التفاصيل. يعني الكتاب ما ذكر لنا إنه فعلا
2: اتزمر
4: مودينا وين، وإنت بتعرف ولا غيره أي شيء.
2: نجيب الحاجات دي ونسيبنا كل شيء هناك، الحنامل يعني، فرأيته كأنه في اتفاق،
1: في طاعة
2: هنا موحدة بين الثلاثة مع بعض.
1: انت عارف هيثم برضو دي لفتتني للقصة برضو بتاعت نوح، لما نعلم نفسه انه يكون ماشي مع ربنا، ما قال انا بس هتعلم الحاجة دي، كمان خلى أهل بيته يكونوا ماشيين في الحتة دي. يعني زي ما قلت انه ما ظهر اي واحد فيهم معارض ولا قال لا، زي ما ذاك كمان نوح أولاده طلعوا المركب من غير ما يقولوا لا ولا ليه.
3: وأنا بقدر أقول بأنه أبراهام ده يعني إيمان بتاعه، يعني في أول ما نزل الأرض يعني بنى المذبح، لأن دول عنده إيمان بالرب، وعشان كده هو أول بنى محل العبادة. هنا ما نادم يقول بأنه الإنسان برضه شنو، يعني بعد مرات بيقول له إيمان يعني بالرب وربنا، يعني هلا بعد ده بشر بزول الاند إيمان بقلبه، يعني ده أكبر إيمان، لأن عشان زول لما ينزل في حتة يعني هو ما بيعرفه أول بنا شنو المصبة بتاعه.
2: حاجة أساسية يعني تمشي كده بإيمان بس يعني، قالوا لك أطلع سوق أولادك أمرك من هنا أنا حوديك مكان، إيمان قاتل يعني، ما في أي شك في إنه أنا يا رب همشي عمل يعني، ما في حوار كده دار بين يا ربنا أنا وأولادي والمدارس والحاجات بتاعتي والدنيا، لكن سمع أطاع، إيمان قاطع يعني، ما في أي شك إنه أنا حاطيعك يا رب مهما كان أنت قلت لي إنه أنا أمين.
1: تمام. من خلال المقطع اللي قرينا فيه وتكلمنا فيه عن دعوة الله لإبراهيم، شنو نظرتي أنا أو نظرة كل واحد فينا تتغير أو تغيرت من خلال المقطع ده قصاد الله؟
2: بالنسبة للمقطع هنا دعوة الله، لما تكون فيها التأكيد من الإنسان نفسه أنه عارف ده الله دعاه بأنه يمشي المكان ده بدون شك وعنده إيمان قاطع، الله هنا بأنه قادر بيرتب كل حاجة بينظم كل شيء والأمور بتمشي ما حسب ما هو ده. دي التأكيد اللي شفتها في النقاط اللي اتكلم فيها مع إبراهيم، دعاه من غير ما يشك، ولما ربنا يدعينا يعني مستحيل يعني يكون في شك في دعوته بأنه المكان ده أنا حعده لك، لو دايرنا نمشي المكان ده هو اللي بيختار يعني، دي فيها التأكيد، بس بيحتاج مننا الإيمان إن إحنا نطيع فيه ربنا.
4: أنا بالنسبة لي إنه لحظة ما الله يدعيني يعني بكل تأكيد ربنا ماشي يصنع بي تغيير في أي مكان كان، بس أنا لازم أثق فيه، هو أنا بؤمن في الله، لازم أؤمن فوقه كويس، حتى ولو زي ما شفنا قبل قال لي إلى الأرض التي أريك، يعني ربنا ما أدى خريطة كاملة لإبراهيم، ما جاء قعد وقال لي أنت حتسكن هنا وده حيكون كده وحياتك حتكون كده، ما ورى أي تفاصيل، لكن يعني لكن رغم ده كله قال لي ربنا حباركك حامل لك حامل لك كده. ربنا هذه قبل قالت عبارة إنه ربنا عارف، هو مخطط كل شيء، هو عامل كل شيء بتخطيط، بس أنا دار آمن فوقه أكتر ودار أثق فوقه أكتر ودار أطيع دعوته أكتر حتى لو ما شايف، بس إنه
2: الإيمان
4: بالضبط.
3: وأنا كمان دار أقول برضو عشان بكون يعني بوريني الثقة، يعني زوج يكون عنده ثقة في الرب، و يعني الدعوة بتاعه للإنسان إذا مثلا هنا هنشوف الكتاب المقدس يعني، أو يعني بنرجع ونقرأ الآيات عشان بدك هنا نعرف ربنا تعلم مننا شنو، عشان بدك يعني بعد ما نعرف الكتاب المقدس كويس هنا الإنسان برضو بشعر بأنه ربنا بيكون تعلم منه شيء، وهو كمان يقوم بتنفيذ الأمر الرب، وده أنا اللي بشوف كده يعني.
1: كمان أنا إضافة لكلامكم ده إنه الله بيعرف الرغبات الحقيقية بتاعتنا، وهو كمان خدت لنا خطة جيدة لكل واحد فينا رغم عددنا الكبير الهائل ده، لكن الله عارف إنه كل واحد عنده هدف معين هو مفروض يصليه، لو سمع أو يدرب نفسه كويس عشان ما يسمع إنه دي دعوة الله له، لأنه دعوة الله بتختلف عن أي دعوة تانية. بتحس بإنه في أمان فيها برغم من إنها هي واضح أو شكلها باين كده إنه تبعدك من ممكن من الحاجات العزيزة عليك
2: الغالي عليك
1: الغالي عليك، لكن الله عارف إنه في أغلى منه حيديك له من خلال الدعوة، أنت بتحس بالإطمئنان من خلاص إنه ده هو الله
2: حقيقي.
1: طب إحنا كده عرفنا وجهة نظرنا إنه تتغير كيف من خلال المقطع ده ناحية الله، كمان أنا كإنسان كيف أنا أشوف الوجهة بتاعت نظري أنا بتتغير من ناحية الإنسان، من ناحية التفكير، من ناحية الأسلوب اللي من خلال المقطع ده.
4: أنا الحاجة شايفة إنه الله دعا إبراهيم، ولو أنا كنت في الزمن قاعد فوق إبراهيم، إبراهيم جاء قال لي أيمن يا أخ الله قال لي كده كده، أنا كنت بقول لي أنت مجنون،
1: أنت
4: مجنون، دارت تشيل مرتك، دارت تشيل عيالك، دارت تشيل، ما كان عنده عيال طبعا، لكن دارت تشيل كل الحياة، ما شوين أنت، ما هو أنت قاعد زول عمره 75 سنة ما طبيعي أنت. عشان كده أنا حس يعني الفكرة جات في بالي إنه أي زول لو جاء فعلا قال لي إنه ربنا دعاني أعمل كده حتى لو ما إنه أنا مقتنع بيها أو حتى لو أنا شايف حاجة ما منطقية، دي حاجة بيني وبين الله، ما علي إلا أنا كأيمن بس كيف أقدر أساعده، كيف أقدر أشجعه، كيف أقدر أصلي لأجله حتى ولو أنا ما مقتنع، بس هو بعد ما حاجة هو علاقته بينه وبين الله، دعوة الله له وبعد دي أنا أقف معه وما هنا. يعني أنا في فترة من فترات بحس إنه فعلا زول يقول لي ربنا دعاني لي كده، لا الكلام ده ما منطقي وما حقه أسوي كده، وهنا بقف ضد الناس، لكن لا أنا ما حقه أعمل كده، حقه أشجع.
2: الحاجة الثانية كإنسان هنا، دعوة الله ما بتجي ناقصة لكن بتكون كاملة. يعني دي اللي عايزين نتعلم فيها، بأنه ربنا لما يقول لنا حاجة ما بيجيبها ناقصة لكن بيجيبها مؤكدة، فيها سلام، فيها طمأنينة المكان اللي انت ماشي فيه. يعني بتكون واثق ما بتشك، رغم انه بتكون شيء، لكن هو اللي بنفسه بيديك الطمأنينة، بيديك السلام بانك تمشي، بتكون في راحة، يعني بتكون مطمئن. لكن دعوة طلب تكون فيها يعني نوع من، رغم انه فيها الشكوك وكل شيء، لكن هو بيدي سلام داخلي، زي ما قال إبراهيم. إبراهيم رغم أنه يعني زي ما قلنا ما ذكر فيه أي نقاط مثلا بتاعت التذمر أو أي شيء، لكن بتحس كأنه فيها سلام، فيها راحة أنه هو يمشي وينسي، بينده قدرة بأنه ينسيك كإنسان كل شيء أغلى من هو اللي دعيك له.
3: وبالنسبة للسؤال ده أنا بشوف بأنه الدعوة للرب هو مقبولة، وربنا يعني صادق بوعده اللي هو وعد الإنسان، وبدأ بيقوم بالتنفيذ الوعد بتاعه. وده زي ما يعني شفنا لإبراهيم، يعني ما إنه هو ماشي في حتة ما بيعرف، لكن ربنا يقول لك الأرض ده نديك الجيل بتاع أو أسرتك الجاي من وراء، فده معناته وعد صادق بإنه الرب هو. يعني
1: في حتة لفتني لها أيمن أو ذكر أيمن، إنه الشخص لما يكون عمره زي يقول 75 كم 80 كم 60 حتى كم 50 يعني يهاجر شوية بتكون صعبة. نحن هسي الهجرة معروفة دائما الشباب هم بيحاولوا يهاجروا عشان يصلحوا أوضاعهم وكده. هنا الإنسان شخص إبراهيم ما كان محتاج لأنه يهاجر عشان يصلح وضعه، لكن شفت الإنسان اللي شدته طاعته لربنا، اتعلمت أنه أتغير أو نظرتي تتغير لأنه أنا أكون مطيع
2: رغم كل
1: الدعوة، يعني
2: برغم السن والعمر
1: في أي عمر أو في أي مرحلة من مراحل عمري، إنه أنا لازم أتوجه ناحية الله يعني في كل المواضيع بتاعتي. علمتني إنه أنا أسلم نفسي أو استسلم ليه، بإنه وقادر إنه يرتب كل الحاجات. يكفي إنه هو زي ما قال سارة، بإنه قال لي إنه باقي العشائر أو البشر الجايين بوراي ده كلهم حيتباركوا بسببي أنا. لو أنا شنو قبلت الدعوة، يعني لو لاحظنا من بداية إحنا بدينا الدراسة، اللعنة بيجيبها الإنسان، البركة بيجيبها الإنسان. لو أنت تباركت يا ماما يا ماما ناس وراك حيتباركوا، مش الناس بس، حتى الحيوانات والطبيعة وكل الحاجات دي حتتبارك. كمان لو أنا رفضت الدعوة أو ما قبلت أمشي بنفس الطريق اللي مرسوم لي الطريق الإلهي، أكيد إنه حيكون في لعنة، واللعنة دي زي ما جابت الدمار جماعة اللي كانوا مع نوح في قصة الطوفان، أكيد حيحصل حاجات كثيرة. لكن الدعوة هنا كانت واضحة، أطلع أنا بعمل لك كده وبعمل لك كده.
2: وختم إبراهيم بالشيء العظيم اللي عمله بعد ذاك، إنه بنى المذبح، يعني تأكيد يعني ما كان في أي مقصد من الفكرة بتاعت إنه هو ماشي عشان في حاجة جديد، لكن بيأكد علاقته مع الله للأبد.
1: زيادة على كده الإنسان في شكل أو في شخصية سارة ولوط كانوا برضو مطيعين تسليمين للموضوع، لأنه شنو اتباركوا من خلال إنهم خلاص أيوة إحنا نمشي طاعوا، من خلال إنه صح إبراهيم ده زول تيجي من وراه البركات لأنه هو بيسمح كلمة ربنا. أحيانا زي ما قلنا الإنسان هو كائن بيعيش وبيتعايش وبيأثر وبيتأثر، إبراهيم أثر على الناس اللي من حوله، فده تعليم بالنسبة لي جديد إنه أنا أأثر على الناس بالطريقة كويسة، يعني بالطريقة السليمة. تعلمنا حاجات كثيرة في دعوة الله لنا لكل واحد فينا. أهم من كده يا ريت إحنا نعلم الناس التانين اللي قعدنا فيه من شوية.
2: من المجهز ترنيم؟
1: أنا أطلع لكم ترنيم.

0: ممكن واحد يصلي لنا؟
1: يا رب نشكرك لأجل دعوتك لنا يا الله، بنشكرك لأجل اهتمامك بينا وبكل تفاصيل في حياتنا، رغم أنه مرات يا رب وكنت نفكر في المستقبل بنقلق ونكون خايفين يا رب، لكن زيد ثقتنا فيك أنت أكثر وأكثر. خلينا يا رب نؤمن في وعودك، خلينا نؤمن يا رب في اهتمامك وفي رعايتك لنا، وخلينا نكون سبب بركة زي ما أنت وعدت عبدك إبراهيم أنه أنت حتتبارك جميع قبائل الأرض من خلال، وخلينا نكون سبب بركة لكل واحد، كل ناس وكل فرد بنكون في وسطهم معه. يا رب نباركك ونعظمك في اسم يسوع المسيح.
0: خلاص يا جماعة تعزمكم لأنه
2: عشان المشوار بتاعي
1: تمام 100 100
2: خلاص
1: أوكي
2: في رعاية الله. سلام.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أن تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

بكل الود والترحاب برحب بكل المستمعين بكل الأحباب في كل مكان، وبقول لكم أمسية سعيدة عليكم، أمسية مباركة، يا رب أمسية تكون فيها يعني إنجازات ونجاحات وأخبار جميلة ومفرحة بعد يوم طويل شاق ومتعب. يا رب كلكم تكونوا قيلتوا بخير وبعافية، الناس القاعدة في البيت وكمان لأحبابنا الصغار أطفالنا الجميلين أهلا بكم. إذا أنتوا بتسمعونا يعني حابة كمان أعرف إذا في

كده بروح واحدة بكل خشوع وبكل محبة وإحنا داخلين لمحضر ربنا. أكيد بكل واحد فيكم عنده يعني ترنيمة معينة حاب يسمع. إذا عندك ترنيمة معينة حاب تسمعها راسلني وكمان قل لي. ويعني ما أنسى أرحب الناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وحبابكم وإنتوا بتتابعونا، وأمسية سعيدة وجميلة عليكم. معكم أنا إيناس إسماعيل، أكيد حكون معكم في رحلة مدتها 60 دقيقة نبحر فيها في موضوع مختلف وكمان أخبار مختلفة وأيضا ترانيمنا اللي احنا تعودنا إننا نسمعها. تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر، خليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للمرنم ماركو حسين على الترنيمة دي، يعني كلمات جميلة ورائعة. غالي انت يسوع الغالي، يسوع ملك حياتي، يسوع ملك كياني. يا سلام يا ماركو، بجد دايما الكتابات بتتحفنا ودايما الألحان قاعد تزبينا وبتخلينا فعلا ندخل في محضر الله، ودي ترنيمة موفقة فعلا احنا نبدأ بيها رحلتنا الليلة. ولسه عندنا ترانيم جميلة ورائعة جدا جدا اخترنا لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، ودعوة لك انك تكون قاعد معانا لحد نهاية رحلتنا. اذا تعالوا كمان نستمع لي الترنيمة الثانية، واكيد حنرجع نواصل برنامجنا، ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين، ودي دعوة للجميع.

كلمات جميلة ورائعة جدا جدا يعني قدمها المرنم عبد الله كوش بألحان بجد سودانية أصيلة، ويعني واحدة من الأبيات المكتوبة بيقول: أمسك طريق الله العديل سكة بتوديك السماء، تتهنى بكنز النعيم ربك كريم بيحبنا. أكيد لو مسكنا طريق الله العديل النهاية حتكون إحنا أكيد يعني حنتوج بكنز النعيم، حنكون قاعدين معاه في السماويات إلى أبد الدهور. ويعني بوصينا في المسا ده بيقول: أمسك كلامك في المسيح بالحيل ينجيك ويفديك، وانسى للهم الزمان مولاك مستني يلاقيك. أكيد في أمسياتنا دي بنجي كلنا بكل ثقة، لأن وعوده دايما إحنا عارفين أمينة، بنجي وعارفين إنه هو مستني يلاقينا، بس لو تحركنا بسرعة وجرينا أكيد حنلقى يدينا مفتوحة لينا. إذن أمسيات جميلة ومباركة لكل زول انضم لينا في اللحظة دي، لكل زول بيسمعنا وبيتابعنا. إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563 59. وأكيد أنا حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقات اليوم. إذا مستمعينا، موضوعنا الماشي نتكلم فيه الليلة عن رسالة أمل. الحياة ما بتمشي على وتيرة واحدة، يوم بتضحك في وشك ويوم كمان بتقفل لك يعني وشها وبتكشر لك أو بتظهر لك أنيابة، ويوم يعني بتختبر صبرك، ومرات بتلقى يعني كده نفسك في قمة الفرح، ومرات بتحس إنه في الطريق يعني قدامك يعني مليان صعوبات وتحديات. في اللحظة دي أكتر حاجة بنكون محتاجين لها ما هي القوة الجسدية عضلات وكده ولا الإمكانيات الكبيرة، وإنما بنكون محتاجين لكلمات ترفع من معنوياتنا ونور صغير يذكرنا إنه الأمل لسه موجود. الأمل أعزائي المستمعين والحاجة اللي بتخلينا نواصل حتى لو كانت الظروف صعبة، هو اللي بيدينا دافع نقوم بعد كل وقعة ونصدق إنه بكرة ممكن يكون أجمل. أكيد حيكون أجمل من اليوم اللي كان عشناه وقبله. رسالتنا الليلة ما عن الأمل الألم، لكن عن الأمل، الأمل اللي بيزرع في القلوب الطمأنينة واللي بيخلينا نؤمن إنه مع كل ضيق أكيد حيكون في راحة وفي فرج. أكيد دي حاجة بتخلينا إحنا فعلا عايشين بالأمل ده. إذن مستمعينا، زي ما أنا وريتكم إن الليلة إحنا ماشيين نتكلم في موضوع جميل، يمكن معظمنا فقد الأمل، فقد الشغف في الحياة، فقد الرغبة في حاجات كثيرة، يمكن ما عنده طموحات، ما عنده أحلام، يقول لك يا أخي أنا عايش يومي بس وخلاص، تحدد ما ربنا إيش الأمانته. لا، إحنا الليلة عايزين نجدد الأمل الجوا، الأمل الجوانا. وأكيد يعني نقاط كثيرة حنسردها هتساعدنا في إننا حتى لو فقدنا الأمل كيف نقدر نرجعه. وبرضو يعني حنتكلم عن كأس العالم وكيف كانت الخسارة والمكسب لصالح فرق يمكن كان ما متوقعنا، لكن كمان الاحتفالات كانت كبيرة جدا جدا بالفوز العظيم. حنتكلم مستمعينا في الموضوع ده، لكن خليكم موجودين معنا. برضو حنطلع فاصل نستمع فيه للترنيمة الحياة أحلى بك يا ربي، أكيد مع المرنم شيخ الترنيمة السودانية الشيخ إزبون. تعالوا مع بعض نستمع له.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 539.

يا شيخ حسبون بجد كل مرة بنشكرك فيها بنحس إنه يعني ما قدرنا نوفيك حقك، لكن ربنا يباركك ويوسع تخومك. لحن جميل ورائع وكلمات كمان أروع. بقول في المسيح أنا يعني لي قيمة، ربنا اختارني عنده لي خطة، الأحياء الحياة أحلى بك يا ربي. في المسيح أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة، في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا اختارني عنده لي مسحة، أكيد لأنه الكلمة هي اللي بتدي الحياة، وحياتنا بتكون أحلى دائما لما نكون مع المسيح وفي المسيح. إذا مستمعينا أكيد لسه ترانيمنا متواصلة وأكيد حنسمعها، وإذا عندك أي ترنيمة أو عندك أي مشاركة عايز تشاركني بها في الأمسية دي راسلني على رقم الواتساب اللي دايما أنا بقوله لك، ممكن تكتبه عندك 00357976563 5 6 3 5 9. وحباب الناس مرة تانية اللي بتتابعنا على الساتلايت، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن رسالة أمل، لكن برضو خلونا نشوف شنو يعني ليه الإنسان بيفقد الأمل. الإنسان بطبيعته عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة مخلوق عنده قدرة كبيرة على التحمل، لكن مرات الظروف بتتراكم عليه لدرجة تخليه يحس إنه يعني ما قادر يكمل. فقدان الأمل غالبا ما بيجي من موقف واحد، لكن من مجموعة تجارب صعبة بتخلي الإنسان يبدأ يشك في قدرته وفي إمكانيته إنه الأمور يعني ممكن تتحسن لقدام. أحيانا الإنسان بيفقد الأمل بسبب يعني كثرة المحاولات بدون نتيجة واضحة. ممكن زول يسعى لتحقيق حلم معين، يجتهد يقدم يعني كل اللي بيقدر عليه، لكن ما بيشوف إنه يعني في أي تغيير. مع مرور الزمن بيبدأ يسأل نفسه، هل أنا ماشي في الطريقة الصح؟ هل في فايدة من كل التعب ده؟ وأكيد يعني بجد لحظة بتاعت سرحة كده بعيدة يقعد يقلب في الأمور ويحسبها، وهنا بيبدأ الإحباط يدخل للقلب، ما بس لأنه الزول ضعيف، لكن لأنه طول الانتظار كان مرهق بالنسبة له. وبرضو من الأسباب اللي بتخلينا نفقد الأمل مرات الوقوف عند لحظات يعني كانت بتاعت فشل مرات بحياتنا. مرات الإنسان يعني بتكون عنده تجربة ما نجحت أو قرار أخطأ فيه، فيخلي التجربة دي تكون حكم على مستقبله كله، يقول أنا فشلت مرة معناه ما حنجح المرة الجاية، وينسى إنه الفشل ما هو النهاية لكن ممكن يكون درس في الطريق. المشكلة ما في إننا نقع، لكن المشكلة في إنه الإنسان يصدق إنه ما ممكن يقوم مرة تانية. ومن الأسباب المهمة برضو الخوف من المستقبل. مرات الإنسان ما بيفقد الأمل بسبب الحاضر اللي إحنا عايشين فيه، لكن بسبب التفكير الزايد في الحاجات الممكن تحصل بكرة، يبدأ يتخيل الأسوأ دايما ويعيش يعني الألم قبل ما يحصل، فينسى إنه المستقبل بيد الله، وإنه الإنسان ممكن يعني تحصل له مفاجآت جميلة وكبيرة جدا جدا ما كانت في الحسبان. واحدة من الحاجات برضو اللي بتفقدنا يعني الأمل إنه يعني الخزلان. الخزلان يعني ممكن يخلي الإنسان يفقد الأمل لما يتوقع الدعم مثلا من زول ممكن يكون قريب منه وما يلقاه، أو يمر بظرف صعب ويحس إنه يعني ما في زول فهمه، ممكن يشعر إنه شايل يعني الحمل براه. وفي اللحظة دي الإنسان محتاج يتذكر إنه قيمته ما مرتبطة برأي الناس، وإنما ويعني بقيمته هو أو بمحبته هو لنفسه أولا، وإنه كيف ربنا هو بيقيمه أو قيمته كبيرة في نظر ربنا. أكيد مستمعينا الأعزاء حاجات كثيرة جدا جدا ممكن تخلينا إحنا كمان نفقد الألم الأمل بتاعنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل، وأكيد مستني مشاركاتكم برضو، وروني على حسب التجارب اللي أنتوا مريتوا بها كيف فقدت أمل في يعني يوم أو في لحظة من اللحظات أو في مرة من المرات وقدرت تستعيد الأمل ده. إذن تعالوا مع بعض نطلع نستمع في ترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

حباب طلتكم مستمعينا الأعزاء وحباب الناس اللي جات وانضمت لنا في اللحظة دي، بقول لكم أجمل مساء عليكم وبجدد التحايا والترحاب بيكم. إذا مستمعينا وإحنا بنتكلم في موضوعنا عن يعني رسالة أمل، شفنا كيف إنه شنو هو أول حاجة الأمل وكيف إنه الإنسان بيفقد الأمل. شفنا عوامل كثيرة بتخلينا نحن نفقد الأمل، مثلا الخوف أو مرات تجارب متراكمة أو كمان إحنا تكرار المحاولات وفي نفس الوقت بنحس إننا فشلنا وما في أي فائدة، لكن أكيد في أمل وأكيد الجاي ممكن يكون أحلى وأجمل زي ما حصل بالضبط في كأس العالم، وده كان حديث الموسم. يعني البطولة يعني اللي كانت في 2026 كانت بطولة مختلفة جدا جدا، يعني في كل حاجة سواء في عدد المنتخبات أو في الدول المستضيفة أو في حجم المنافسة ذاتها. كأس العالم 2026 يعني كان أول نسخة في التاريخ بتشارك فيها 48 منتخب بدل 32، ويتلعب في 3 دول لأول مرة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. البطولة انطلقت يعني وسط احتفالات ضخمة جدا جدا، واتفتحت الملاعب يعني لاستقبال ملايين المشجعين، يعني الملايين ديل جو من كل أنحاء العالم، وكانت الأجواء مليانة حماس وفرحة وثقافات مختلفة اتجمعت تحت شعار واحد، حب كرة القدم. من أول يوم يعني شفنا مباراة قوية وفيها مفاجآت كثيرة، في منتخبات كبيرة الناس كانت متوقعة تمشي بعيد لكن ودعت البطولة بدري بدري، وفي المقابل كمان ظهرت منتخبات ما كان عليها ضوء كبير وقدمت مستويات ممتازة جدا جدا، وأثبتت أنه في الكورة ما في حاجة اسمها مستحيل. أكيد النسخة بتاعت 2026 دي كانت مليانة منافسة وإثارة من يعني دور المجموعات والحدي الأدوار الإقصائية، ومع تقدم البطولة بدت المنافسة تضيق وكل مباراة بقت بتحدد مصير منتخب كامل. شفنا دموع الخسارة وفرحة الفوز، وشفنا لاعبين قدموا كل ما عندهم عشان شنو؟ يرفعوا راية بلادهم. وفي النهاية وصلت أسبانيا والأرجنتين للمباراة النهائية في مواجهة يعني مواجهة كانت منتظرة من كل يعني عشاق كرة القدم حول العالم. المباراة النهائية كانت قوية جدا جدا، وانتهى الزمن الأصلي بالتعادل بدون أهداف، واستمرت الإثارة لحد الزمن الإضافي، وهناك قدر الأسباني يعني الحائز على الركلة النهائية فيران يسجل هدف الفوز في الدقيقة 106 ويقود منتخبه للانتصار بهدف دون مقابل، وكده بنشوف توجت أسبانيا بطلة لكأس العالم 2026 يعني للمرة الثانية في تاريخها. وكمان يعني اكتفت الأرجنتين بالمركز الثاني بعد مشوار كبير جدا جدا، أما المركز الثالث فكان من نصيب إنجلترا بعد فوزها أكيد على فرنسا. ويعني على المستوى الجوائز الفردية يعني أكيد كان في جوائز كثيرة جدا جدا لأفضل لاعبين وكمان الناس اللي كانت متميزة، ومن هنا بيكون يعني أزل الستار على نسخة ممكن نقول عليها استثنائية من كأس العالم، نسخة يعني حصلت في وقت كان فيه حروب بين دول عظمى طبعا، وفي نفس الوقت كانت أمريكا هي المستضيفة للبطولة دي. أكيد يعني النسخة دي أثبتت إنه كرة القدم ما مجرد لعبة لكن لغة بتجمع الشعوب، وكمان بتصنع لحظات بتاعت فرح ودموع وذكريات يعني بتفضل محفورة في قلوب الجماهير سنين طويلة جدا جدا. بعد الفاصل حاجة أربط لكم موضوع يعني رسالة أمل مع موضوع كرة القدم وكأس العالم وكيف كانت منتخبات كثيرة جدا ممكن تكون فقدت الأمل لكن رجعت وكان مشجعين داعمين جدا جدا. إذن تعالوا مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

مرحبا بكم مستمعينا مرة تانية، وأكيد موضوعنا الليلة جميل وشيق جدا جدا، وكمان خاصة لما الموضوع يتعلق بموضوع رياضي، خاصة لما يكون عن كأس العالم بيكون له طابع تاني. إذن عايز أشوف واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون فقدت بعض الفرق يعني الأمل في الفوز، يعني واحدة من الحاجات دي التوقعات. أحيانا يعني التوقعات بتكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون دافع قوي يخلي الفريق يعني يقدم أفضل ما عنده، وممكن كمان في نفس الوقت يعني يتحول لضغط كبير يخلي اللاعبين يفقدوا الثقة ويفقدوا كمان الأمل. في كأس العالم بعض الفرق يعني بتدخل البطولة وهي محاطة بتوقعات عالية جدا جدا. الجماهير ممكن يعني تتوقع منها الفوز، والإعلام يرشحها للوصول للنهائي، والناس بتتكلم عنها كأنها يعني ضمنة اللقب يعني قبل بداية المباريات. لكن كرة القدم ما يعني بتتلعب بالتوقعات، بتتلعب داخل الملعب بالتركيز والروح والعمل الجماعي. لما تكون التوقعات عزيزي المستمع أكبر من قدرة الفريق على التعامل معها، ممكن يتحول الحلم إلى عبء كبير جدا جدا. اللاعب بدل ما يدخل المباراة وهو مستمتع ومركز يبدأ يفكر يعني أنا هسه لو خسرت الممكن يحصل شنو، الناس حيقولوا شنو، جمهورنا حيعمل شنو، هل تاني حنكون عندنا محبة في قلوب جمهورنا وناسنا؟ وهنا بيبدأ الخوف يأثر على الأداء. الضغط النفسي ممكن يخلي اللاعب يضيع فرصة ممكن تكون سهلة جدا جدا، هداك الهدف قدامه لكن ممكن يضيعه، أو يعني الفريق يعني الكامل يظهر بصورة مختلفة عن مستواه الحقيقة، ونبدأ نقول الفريق الليلة ده ماله ما لعب كويس وما عارف شنو، وإحنا ما عارفين بقدر شنو، ممكن إحنا ذاتنا نكون بنضع ضغط كبير عليهم جدا جدا. لكن الدرس هنا بيتجاوز كرة القدم. في حياتنا أحيانا بنخد نفوسنا يعني أو الناس التانية بنخد لهم توقعات ممكن تكون كبيرة جدا جدا، لكن يعني لما ما يوصلوا لها أكيد كلنا بنحس إنه كأننا نحن فشلنا أو فقدنا الأمل. ننسى إنه الطريق للنجاح ممكن يكون فيه مراحل كبيرة، وإنه التأخر في الوصول للنجاح ده ما معناه إننا ما حنصل لهم. كأس العالم بيعلمنا يعني إنه التوقعات، عفوا عزيزي المستمع، يعني بيعلمنا إنه التوقعات يعني ما بتصنع الأبطال وبس، لكن العقلية والإصرار والقدرة على التعامل مع الظروف اللي ممكن تكون محيطة بكل الفريق. الفريق اللي بيخسر مباراة يعني ما معناه إنه خلاص كده انتهى، والإنسان برضو الممكن ما يحقق هدفه في الوقت اللي هو عايزه ما معناته أنه خلاص يعني هو ضاع وانتهى، أو حلمه ضاع وانتهى، أو خلاص يفقد الأمل في كل شيء. لا، الأمل الحقيقي بيكون مرتبط دائما يعني الثقة، ما بيكون مرتبط بالنتائج وبيكون مرتبط بالتوقعات، لكن بيكون كمان عزيزي المستمع مرتبط بحاجة مهمة جدا جدا، بالإيمان بإننا قادرين على المحاولة مرة تانية اثنين وثلاثة، وإنه كل يعني ما يتعسر الدرب أو يكون في صعوبات بتلاقينا بنلقى إنه بتكون في بداية جديدة ممكن تخلينا نرجع أقوى كمان من الأول، وده ممكن نكون شفناه في بعض الفرق اللي حسينا إنهم خلاص انتهوا لكن حسينا إنه دبت فيهم الحياة من أول وجديد. تعالوا نطلع فاصل برضه نستمع للمرنم أيوب الفياض في ترنيمة رائعة وجميلة وكمان معزية.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي. ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

حبابكم مستمعينا، بعد ما استمعنا للترنيمة وتكلمنا في موضوعنا عن الأمل، عايزين نعرف كيف إنه نحن إذا فقدنا الأمل ده ممكن يرجع لنا مرة تانية. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نرجع الأمل لما يعني نؤمن إنه الظروف يعني ما دايمة، مرة كويس ومرة كعب، وده شيء طبيعي جدا جدا. لكن الحقيقة إنه كل مرحلة في الحياة عندها نهاية، زي ما الليل مهما طال في النهاية يعني أكيد حيطلع الصباح. الصعوبات بتمر والأيام ممكن تتغير، وما في حال بيدوم على نفس الحال، لكن خلينا نؤمن إنه الظروف ما دايمة وممكن تتغير. تاني حاجة كمان نرجع الأمل لما نرجع يعني الثقة في نفوسنا. مرات التجارب الصعبة بتخلينا ننسى قدرتنا ونركز بس على أخطائنا، لكن لازم يعني نتذكر إنه الإنسان ما بيتحدد بس باللحظات بتاعت الفشل أو اللحظات اللي هو فشل فيها، لكن كمان بالمحاولات اللي بيعملها وبقدرة أنه يعني بيقدر يقوم ويواصل. كمان في حاجة أنه نحيط نفوسنا بالناس يعني اللي بيدونا طاقة إيجابية. وآخر حاجة كمان نتعلم من الماضي، ويمكن في نقطة أنا نسيتها وأهمها، أنه نقوي علاقتنا بربنا. لما الإنسان يحس أنه في قوة أكبر منه تدبر أموره، وأنه رحمته ويعني واسعة لكل زول، وهي أكبر من أي مشكلة ممكن تلاقي الإنسان في حياته، القلب هنا بيبدأ يطمن. الإيمان بأنه يعني أكيد بعد كل حاجة صعبة أكيد ربنا لا يحصر عليه أمر، بيجي وقت فيه حكمة، بيدي فيه الإنسان قوة، بيدي فيه الإنسان الصبر، وكمان بيديه دافع للاستمرار. إذن أعزائي المستمعين، أكيد دي يعني نقاط مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نمشي عليها، خاصة في الأمسية دي. آخر ترنيمة نسمع عليها مع المرنم فيلمون حسن، القس فيلمون حسن، نطلع ونرجع نواصل.

إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام حلقتنا الليلة، ولكن عايزة أقول لكم يعني أكيد الأمل يعني مش حاجة مهمة جدا في حياتنا، وخلونا نتذكر إنه من غير الأمل أكيد ما حنحس بالحياة، فعايزين نكون بنستمر نصبر ونؤمن، لأنه بعد كل يعني ليلة زي ما قلنا بيظهر صباح جديد، وأكيد يعني تجربة وفرصة جديدة ممكن تخلينا نتعلم إن نكون نتقرب لربنا، لأنه دائما بنلقى فيه الرجاء. وصلنا بكم معكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

أعزائي مستمعي راديو سمر، إحنا متشوقين إنه نتقابل مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة، ومعاكم أنا القس فيليمون حسن، وحنتعرض ونتكلم المرة دي عن الحسد. الحسد من الخطايا المخفية اللي ما بننتبه لها، اللي ما قادرين نشوفها. وواحد عرف الحسد وقال هو شعور عاطفي بتمني زوال قوة أو إنجاز أو ملك أو ميزة من شخص آخر والحصول عليها، أو يكتفي الحاسد بالرغبة في زوالها من الآخرين. واحد تاني قال الحسد هو النظرة الحقودة إلى ما لدى الآخرين، نظرة عدم الرضا والشعور الخبيث من نحو الآخرين لأنهم يمتلكون ما لا يمتلكه، ويتمنى أن يتحول إليه ما لديه من نعمة أو أن يسلبوها. يعني كده لما نتكلم بالراحة كده، إنه الحاسد هو بيشوف الحاجة اللي عند شخص آخر وما بيقول إنه أنا أتمنى أن أكون يعني زي الشخص ده أو لا، بيتمنى ليه الحاجة دي تكون عند شخص ده، يعني المفروض ما تكون عندي، المفروض تكون عندي، فيتمنى إنه يعني الحاجة دي تنزل من يعني، أو بطريقة ما الشخص ده يفقد ما يملكه ويتحول يعني امتياز الحاجة دي أو موهبة ثروة أي حاجة إنه يتحول ليه هو. وهل ممكن ده تكون دي خطيئة عند المؤمنين؟ هل ممكن مؤمن يكون عنده الشعور ده بأنه عاوز يشوف إنجاز أو قوة أو ميزة أو أي حاجة عند شخص آخر ويفكر إنه هو يتحصل عليها؟ يعني معقولة؟ تصدق معي معقولة إنه ده ممكن يكون موجود عند المؤمنين؟ ولكن زي ما أنا قلت قبل، هي رغبات وهي خطايا مدسوسة ما منتبهين لها أو ما قاعدين يعني نديها أهمية بتاعتها، بنمشيها كأنه موضوع عادي. عاوزك تنتبه معي إنه دي خطية برضو من الخطايا المدسوسة الغير معروفة. الحسد في لحظة جديدة يعني بيتدرج بأنه من أشنع الخطايا. مرقس 7:22 ورومية 1:29 بيدخل الحسد من ضمن الخطايا دي، يعني شنيعة غير محبزة. والروح القدس بيحذر المؤمنين من الحسد. غلاطي 5:21 أو بطرس الأولى 2:1، ولما نيجي يتكلم الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13:4 عن المحبة، أبرز الأشياء الموجود فيها وبيذكر الرسول بولس بشكل واضح هي أن المحبة لا تحسد. معناته في حسادة، يعني زول حاسد، معناته المحبة مو موجودة، لأنه الكتاب المقدس بيقول المحبة لا تحسد. فلما يكون في حسد معناته المحبة ما موجودة. لو الحسد موجود والمحبة غير موجودة في حياة المؤمنين. لكن الحسد بمعنى الخطية، بمعنى الخطية الشخص ما يعني ما منتبه له، لأنه ممكن تكون هي خطية أنا بتكلم بها بس من جوا أو بفكر فيها. لما نقول يعني من الخطايا المستترة، يعني احميني يعني احفظني، لما نقول الخطايا الفكرية، فالخطايا الفكرية ما ضروري تكون أمور مرتبطة بأمور جنسية أو غيرها، لا، ممكن تكون أمور مرتبطة بنوع الحسد دي، بأنه أنا أتمنى الشخص ده الحاجة دي تزول منه وتتحول يعني إن هي تكون لي. فقدر كيف أن احنا يعني نعاني من الحاجة دي، أو موضوع الحسد بيمر في حياتنا ونحن ما منتبهين، يعني ما منتبهين له وما مدينه حتته. أسباب الحسد هنتعرف على الأسباب دي لما نطلع فاصل شوية كده ونجي راجعين. خليكم معي ونحن بعد الفاصل يعني هنتكلم عن موضوع أسباب الحسد.

أسباب الحسد: العداوة اللي بتقود إلى الرغبة في الانتقام، والشماتة يعني حال الشخص ده خسر أو وقع في مصائب، يعني أو مصاعب أو مشاكل، فتبقى فيه عداوة. والعداوة دي زي ما قلنا قادت إلى الرغبة في الانتقام وبالتالي الشماتة. لما يكون فيه عداوة ده بيقود إلى الحسد. أو السبب الثاني عجب النفس، يعني واحد معجب بنفسه زيادة، فبيدفع صاحب المعجب بنفسه ده إلى أنه يشوف كل شخص حوالينه يعني أدنى منه منزلة، فيتولد الشعور ده والرغبة في السيطرة على كل الناس، أي يعني التميز بما تملكه اليد، بمعنى أنه هو يعني بيعايل الشخص ده كويس لأنه هو شايف نفسه زيادة. فليه الحاجة دي المفروض تكون عندي أنا؟ الحاجة دي اللي عندي أنا هتكون كمل لي كل حاجة، أنا كده هكون يعني وصلت، أنا كده أكون اكتملت، أنا كده أكون عندي كل حاجة. فبيعايل دائما نظرة إلى الآخرين لأنه معجب بنفسه زيادة. أو حب القيادة، امتلاك السلطة عشان الناس تمن تمدحه والناس يعني تكون جنبه، فحب يعني حب السلطة دي بيدفع الحاسد إلى أن يتمنى زوال السلطة من شخص تاني ويتحول له. دي ربما بعض الأسباب اللي هي ممكن تعمل نوع من الحسد. جورج هيغل قال: الحسد أغبى الرذائل على الإطلاق، لا يعود على صاحبه بأي فائدة غير أنه بيأذي صاحبه وممكن يأذي معه الناس التانيين كمان. صفات الحسود، لما نتكلم عن الحسود شنو صفات، يعني كيف أعرف أنه طيب أنا عندي شعور ده بالحسد؟ التمني بإلحاح بزوال النعمة من شخص تماما، يبقى أنت هنا قربت إلى الحسد. الحزن والغضب الشديدين الظاهرين أو الخفيين، لما أنت تشوف شخص، رؤية شخص سعيد، لما تشوف شخص سعيد أو تسمع الناس بيتكلموا عنه بنجاحاته، فده يخلق نوع من شعور جواك بالحسد. أخ يا ريت الكلام ده كان عني أنا، يا ريت السعادة دي كان عندي أنا، فليه بخت الزول ده المفروض يكون عندي أنا. الشعور بالسعادة عند وقوع الضرر على الشخص، تخيلوا معي أنه أنت سمعت بمصيبة شخص أو أنه وقع في ضرر فتشعر بالسعادة، تحس إنك أنت مبسوط وتشمت بقى طبعا، يعني لأنه النقطة الرابعة بتقول الشماتة العلنية فيما أصاب الشخص من أذى. ما كلمنا ويستاهل، ما نحن قلنا ليه، وأنا أحس وكنا عارفينه، فتم شماتة علنية، شماتة علنية، ده يعني ظاهرة بتاعت شخص حسود. تخلي الحاسد عن المحسود ويعني محاربته، ازدراء به، احتقاره، افتراء عليه، ونميمة وكشف أسراره. لما تبتدي تعمل الحاجات دي، تحتقر شخص وتزدري به، تفتري عليه، يعني في مثل كده يقولوا يعني ما بتلحقوا، يعني بالضبط كده ما بتلحقوا، يعني جدعوا، يعني فلوا، يعني أضربوا بحجار، يعني فأنت تفتري عليه، تعايله بنظرة احتقار، فده دي الصفة بتكون صفة من صفات يعني موجودة فيك. واحد قال طيب شنو الفرق بين الحسد والغيرة، يعني ما شكلهم غريبين، يعني قريبين لبعض، شنو ممكن يكون الفرق بيناتهم؟ أسمع الكلام وأنا حنقله زي ما هو كتبه هذا الشخص وقال: الحاسد يكره أنه يكون غيره سعيد، فيصبح من الشماتين إذا صادق الآخر موقف مؤلم، بمعنى لو شخص ده مر بموقف مؤلم، الحاسد بيكره انه يكون سعيد وبيشمت لما نزول ده مر بموقف مؤلم. ويشعر بالسعادة الشديدة عند وقوع الضرر للغير. بس المنافسة اللي هي الغيرة بمعنى المنافسة كويس، حالة طبيعية لشخص عنده الطموح بأن يكون زي الشخص الآخر، يعني أنا عاوز أكون زي الشخص ده، لكن خليه يكون هو عنده حاجته، بس يعني أنا كمان أتمنى أنه أنا أوصل للحجر. مثلا لاعب كورة، أنا عاوز أكون زي فلان،
في لعبة كورة، لكن ما بتمنى أخ لو كنت أنا مكانه. ليه هو وش وما فأنا أنافسه يتشال من الوجود خالص عشان أنا اسمي يظهر. فالمنافسة مختلف تماما، غير بمفهوم المنافسة إنه أنا عاوز يعني إن أنا عاوز أكون كده، مختلف تماما. الحاسة اللي هو بيفكر إنه ده لا، الخير ده يتشال منه ويتحول لي. يعني كان في نوع من الحسد في كتاب مقدس هامان ومردخاي، بالرغم من هامان كان عنده كل حاجة، مردخاي يعني شوية بواب يعني ما عنده ولا حاجة، لكن يتغاظ من الطريقة اللي هو بيتعامل في تقاده ربما لهذا الشخص إنه ينتقم منه ويشيله خالص برا الموضوع يعني. وهكذا بعض الصور من العهد القديم والعهد الجديد اللي بيتكلم عن الحسد. احنا نحتاج انه نضع بركة الله لحياتنا ونبارك الناس التانيين. فالحسد بيمنعك انك انت تبارك الآخر، ولما تمنع هذه البركة من الآخر انت للأسف الشديد بتأذي نفسك بانك انت بتمنع البركة عن نفسك. بارك يعني بارك تبارك، أعطي تأخذ. فلما تمشي بمبدأ بتاع الحسد، بمبدأ بتاع أنه أنا عاوز أكون أنا بس، أنا عاوز أكون أنا في الصورة، أنا عاوز أكون أنا الظاهر، ده بيحصل بين المؤمنين للأسف الشديد، بيحصل بين المؤمنين. خطايا مستترة، خطايا بيحتاج أنه نتعامل معها بجدية، لأنه قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الله، قاعد تبوظ الشركة بتاعتها مع الناس، قاعد تبوظ علاقتنا ونفسيتنا نفسها المفروض تكون سوية وتتعامل مع الناس. احنا محتاجين ان نتوب، وعشان نتوب احنا محتاجين انه يعني مفهومنا ونوايانا تتغير تجاه الاخرين. نقتنع انه الله عنده بركة لحياتنا الشخصية، والبركة بتاعتي اذا كان البركة مادية او اي حاجة يعني او اي ميزة ممكن ربنا يديني لها مختلف تماما عن الشخص الاخر. فهو عنده بحسب ما ربنا اداه انا مقتنع. فعلاج موضوع الحسد هو أنه نكتفي بما عندنا، اكتفي بما عندك، وساعد الآخرين أنهم هم يكبروا ويتباركوا وينموا في النعمة وينموا في البركة. صدقني لما نتعاين بهذه الشكلية أو بالطريقة دي لشخص الآخر أنه هو يترفع وأنه هو يتبارك، تتخيل معي أنه أنت كمان بتتبارك وبتترفع من ناحية تانية. ربما يكون ما الوقت المناسب، أو ربما يكون الله عنده شيء خاص عاوز يكلمك أو عاوز يباركك بطريقة مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فأرضى بما سمح الله أنه يكون موجود عندك، واكتفي بما عندك، وغير النظرة بتاعتك دي لحياة الناس التانيين، وابتدي باركهم. ربنا يباركك لأجل استماعك ووجودك في الوقت ده، أنا بعتبره وقت غالي. فشكرا أنك كنت معانا في هذه الحلقة من الخطايا المستترة، تحديد الموضوع الحسد. هنتلاقى طبعا في حلقة تانية جاية بإذن الرب، والرب معكم، وأترككم في رعاية الرب.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحس إنه أنت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. أكيد سمحت بها كلمة الظلم وأكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرت عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن أنا واثقة إنه لو الكلام ده جاك في نفسك لو أنا سألتك حصل في يوم أنت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور. والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف فيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك يتشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله ان الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت حتعمل شنو؟ حتقدر تمسك نفسك وتزرع صغف في تعاملك مع الناس تاني ولا انت حتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما حتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل لها الظلم بيحصل لها زعزعة من جواها بيحصل لها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت نقول الدنيا سدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله هو الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو مش قال هو برشدنا خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نثق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16 الآية قالت شنو؟
لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي هتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء عليه الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت. عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم. فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي أنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم وكل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا انه نحن ما نقع في شركة الظلم؟ ايوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا اعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال اما الظالم فسوف ينا جزاء ظلمه ولا يحابي احد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم. ده الزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده الزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده الزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أتضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، هتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام. لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك
إنك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل إنه حقك يتشال لك. ربنا وعدك إنه حيحفظك، وأدى وعد للأشرار إنه من نسلهم يقطع، ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة أنا أمنع بيها نفسي من الظلم إنه أنا ما أكون ظالم. أيوة، ربنا قال لنا ما تخلوا أعضاءكم تكون سلاح للظلم، لكن سلاح للبر في سبيل الله. والكلام ده نلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب، وعشان ما نتحرم من الملكوت، ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة. المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل. والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين. وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لك كل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.